يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

فإذا

أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وله الحمد يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراك نافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباحك نابلسي من حياة اف ام.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
1: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
2: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
1: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
2: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
1: وين موقعهم؟
2: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
3: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
6: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو الخميس 15 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 ميلادية، الموافق للرابع من جمادى الأولى لعام 1448 هجرية. نهاية أسبوع سعيدة موفقة نتمناها لكم جميعا. صباح الخير دكتور أمين، يومك سعيد إن شاء الله.
1: صباح الخير، تحية
0: طيبة لك، وصباح الخير أيضا لمحمود إسكندر وكل من يسمعنا عبر هذا البرنامج. إذن كان هناك اقتحام لنابلس واعتقال سيدة، وبالأمس كان هناك اعتقال للمطارد سامر بني عودة أو سامر سمارة من طمون بعد مداهمة منزله وملاحقته على مدار أشهر. تمت محاصرة المنزل واعتقاله بالأمس، إضافة إلى مجموعة من الأحداث خلال الدقائق أو الساعات الماضية.
1: تفضل. بالفعل في ساعات منتصف الليل المبكرا كان الاقتحام إلى مدينة نابلس من جهة الطور، وكان الاقتحام باتجاه راس العين، ومن ثم تمركزت آليات الاحتلال في منطقة الباشا. وأيضا في هذه المنطقة كان هناك طائرات درون على مستوى منخفض تقوم بالتحليق في هذا المكان، ثم قامت باقتحام بناية، ومن داخل البناية في الطابق الثالث تم اعتقال المواطنة عالية صوافطة. تم مصادرة هاتفها الخلوي، مبلغ من النقود وأيضا وثائق من داخل هذا المنزل، ثم انسحبت قوات احتلال بالجهة جبال الطور. كان قوة أخرى دخلت غربا إلى المدينة، وصلت إلى تقريبا محيط مخيم العين، منطقة المحيطة بها، ثم عاودت انسحبها. وفي ساعات العصر أمس كان هناك يعني ثلاث أو أربع دوريات اقتحمت يعني المنطقة القريبة من بيتيبة ودير شرف وزواتا بشكل سريع دون الوصول إلى أطراف المدينة. هذا ما سجل في نابلس فجر هذا اليوم. طبعا الليل الماضي أيضا كان اقتحام لبلدة بيت فريك، عدة دوريات وبعضها وصل إلى أطراف بلدة بيت دجن، ثم عودت الانسحاب. وهذا اقتحام شبه يومي أصبح لبلدات بيت فريك وبيت دجن. ولكن الاعتقالات المستمرة منذ حوالي ثلاث أيام متواصلة هي لمدينة قلقيلية. يعني اليوم تم اعتقال حوالي 8 مواطنين من مدينة قلقيلية، وهم عبد الحق خدرج، محمد خدرج، بهجة يمين، عماد جعيدي، هاشم محمد خضر، وعلي إذياب. 6 معتقلين، وبالأمس كان معتقل حوالي 8، وقبلها كان في 11 معتقل من مدينة قلقيلية، وأغلبيتهم أسرى محررين. أيضا كان هناك اقتحامات في مناطق أخرى من الضفة الغربية، في منطقة رام الله اعتقال أحمد أيوب حمايل ومصادرة مركبته من منطقة سلواد. أيضا في مناطق عرورة اقتحام وإصابة شاب واعتقاله رغم إصابته في منطقة رام الله بعرورة. وكما ذكر زميلي سامر كان هناك اقتحام استمر 6 ساعات متواصلة، ومرتين الاقتحام كان إلى طمون، وكان اعتقال جماعي لكل عائلة سمارة. ولكن في الاقتحام الثاني اللي كان مفاجئ، يعني بعد انسحاب الأول تم اعتقال سامر سمارة بن عودة بعد تقريبا سنوات طويلة من المطاردة لدى الاحتلال. ايضا كان هناك يعني بالامس اعتقال مواطنه سماح شحادي على حاز جباره من طول كرم، وهي والده الشهيد جهاد شحادي وهي ام لطفلين، تم استدعاها وسلمت حالها على حاز جباره يعني بظروف يعني وضع نفسي كان صعب جدا امام ذويها واطفالها طفليها اللي كانوا معها على هذا الحجز.
0: نعم، اذا ابو عمر اللي صار في نابلس مره اخرى بشكل مختصر.
1: فقط ما سجل بنابلس في الساعه تقريبا 12 منتصف الليل تم اعتقال المواطنه عاليه صوافطه من شارع الباشا في منطقة راس العين، تقريبا الملاصقة للبلد القديمة، وطبعا مصادر جهازها الخلوي، مبالغ من النقود أو مبلغ من النقود وأيضا وثائق حسب شهود عيان، ثم انسحبت قوات احتلال باتجاه جبل الطور. فقط هذا الاقتحام الوحيد اللي سجل في مدينة نابلس حتى اللحظة.
0: نعم، أبا مر اعتقال النساء، هي أنت يعني سر الذاكر مجموعة من النساء اللي تم اعتقالهم، الاحتلال لا يتوانى عن اعتقال النساء.
1: هو عدد الأسيرات بتوقع اليوم راح يصل 90 معتقلة، يعني هو كان قبل يومين الإحصائية لنادي الأسير 88 أسيرة فلسطينية، لكن في اليومين تم اعتقال مواطنتين، فبالتالي الآن العدد وصل إلى 90 أسيرة فلسطينية. طبعا كل الأسيرات الفلسطينيات موجودات في سجن الدامون، واللي بيعرف سجن الدامون هو من السجون الموجود من أيام البريطانيين، فبالتالي هو سجن رطوبة عالية جدا فيه، هو جاي تقريبا على تلة مرتفعة مطلة على البحر المتوسط، ولكن هذه المنطقة يعني هي محيطها بصراحة اللي بمر بالبوسطة، يعني بعض خطوط البوسطة، ما هي البوسطة لما تلف بشكل دائري من الشمال للجنوب بتمر في بعض الحركات باتجاه الدامون، بشوف بشوف الدامون يعني عن قرب، بشوف كيف انه المباني مهترعة وقديمة، وبالتالي هذا سجن يعني صعب حتى في الظروف اللي كانت صعبة الأول، حتى هو أخلي سنوات طويلة، يعني الأسيرات الفلسطينيات مكثنا خارج الدامون أكثر من 20 سنة. هو في الحرب الحالية تم نقل الأسيرات من مجمع تجمع سجون هدريم إلى سجن الدامون قديما، والآن فقط هو الأسيرات الفلسطينيات فيه، وأحيانا بتجيبوا بعض الجنائيين في هذا المعتقل.
0: نعم. أيضا وإحنا بنتحدث حول هذا الملف أبو عمر، الحواجز، آخر التفاصيل بشأن الحواجز العسكرية.
1: طبعا كما ذكرنا دوما الحواجز متقلبة، لكن الأمر المتعلق بحاجز دير شرف أنه يفتح ساعات وبسكر ساعات، لأنه الجيش بيكون بعمليات يبدو توسعة لهذا المقطع عشان يخدم المستوطنين القادمين من قدوميم ومناطق جنوب نابلس باتجاه مستوطنة عبال، يسموها عبال هذا المستوطن، وبالتالي بيحاولوا يوسعوا هذا المكان، وأثناء إغلاقها بيتم أحيانا إغلاق الفتحات اللي في دير شرف، وبالتالي بيصير أزمة كبيرة جدا للناس، البعض بينتظر حتى يجي ساعات فتح في الفترة الصباحية، وفي فتحة بيكون أيضا الفتحة المسائية، وبالتالي هذا اللي بفسر ليش بيكون أحيانا في طوابير من المركبات على حاجز دير شرف. طبعا الناس أحيانا بيجي بديل،
0: هو الآن مغلق، هو الآن مغلق،
1: مغلق بس هو بيفتح بعد فترة معينة، يعني بيفتح وبسكر، لأنه يعني هو يعني لكن الناس عندهم طرق بديلة خاصة المناطق الشمالية غربية من نابلس للدخول من حاجز 17.
0: نعم نعم. خلينا ننتقل للعزيز أبو علي الأستاذ أيمن المصري، مدير موقع طقس فلسطين، وأمطرنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بس الشوارع والسيارات يا إخواننا بالعامية بتزحلق، يعني السائق اللي جيت معاي سعد صباح وبشار كان ماشي علم من مهله، لأنه بيعرف أنه أي استعجال لا سمح الله السيارة قد تنحرف وتصطدم إما بحائط وإما سيارة وإما مواطن يسير على الشارع. سعد صباحك أبو علي ويومك سعيد إن شاء الله.
2: يسعد صباحك.
0: كيف أصبحت إن شاء الله بخير؟
2: والله الحمد لله، الحمد لله،
0: الحمد لله رب العالمين، كلنا آذان صاغية.
2: نعم نعم. اليوم تبدأ يعني تبدأ الانخفاضات في درجات الحرارة، خلاص يعني الأجواء هيك المشمسة، الأجواء الدافئة جدا، أنا نقدر نقول إنها ولت، وإن شاء الله رب العالمين اعتبارا من هذا اليوم تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض من جديد. اليوم الجو إن شاء الله يعود للاعتدال تماما، جو مشمس في معظم ساعات النهار بمشيئة الله تعالى. غدا الخميس هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى.
0: اليوم بكرة غدا الجمعة. نعم
2: غدا الجمعة إن شاء الله رب العالمين، عفوا، وهناك أيضا غدا وبعد غد، يعني غدا درجات حرارة عند بداية العشرينيات مئوية، اليوم نتحدث عن حوالي 23-24 درجة مئوية، بكرة في عنا انخفاض بدرجتين، يعني اليوم وبكرة خلص الواحد بشعر إنه الجو خريفي تماما، خريفي تماما، وغدا وبعد غد جمعة وسبت مع الأجواء الخريفية ومطلع العشرينيات مئوية، عندنا كمان فرصة لبعض الزخات المطرية بمشيئة الله تعالى، درجات حرارة كما ذكرت عند بداية العشرينيات مئوية، وفرصة لبعض الزخات المطرية خلال هذول اليومين بمشيئة الله تعالى. إن شاء الله بعد ذلك اعتبارا من أحد يوم الأحد يعني يستقر الجو بشكل كبير، لكن يبقى الجو خريفي تمام، كثير نستشعر أكثر فأكثر برودة في ساعات الليل وساعات الفجر الباكر، والله تعالى أعلى وأعلم.
0: الله يسعد لي صباحك يا رب العالمين، يومك سعيد إن شاء الله. شكرا أستاذ أيمن، شكرا. يسعد صباحكم مرة تانية، ويسعد صباح كل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة في هذه الجولة الصباحية الإخبارية. إذن موضوع الاعتقالات ما تزال مستمرة، ونتابع وإياكم آخر التفاصيل بشأن الأحداث الميدانية. امبارح أبو عمر كان في بين إيدينا برضو متابعة لأخواننا اللي صار في بلدة صرة، وفي بيان أنا بدي أقرأه، يعني هي بيان توضيحي صادر عن عائلة عبد الله في بلدة صرة بشأن جريمة قتل ابنها المغدور الشاب الضابط في الاستخبارات العسكرية عبدو عمران عبدو عبد الله. بيطالبوا فيه بشكل واضح وصريح: نطالب ملاحقة جميع المشتبه فيهم بتبرطهم بالجريمة والعمل على توقيفهم وفقا للقانون وعدم السماح لأي شخص بالإفلات من المساءلة، الكشف عن ملابسات الاعتداء والطعن وإطلاق النار وتحديد المسؤوليات الفردية لكل من شارك في الأحداث، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سير التحقيق والمحاكمة بعيدا عن الضغوط والتدخلات والوساطات التي قد تمس بحقوق العائلة، حماية الشهود والأدلة وضمان عدم التأثير على مجريات التحقيق وإطلاع العائلة على ما يسمح القانون بإطلاعها عليه من مسجلات القضية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وحماية المواطنين وأرزاقهم وأماكن عملهم من الاعتداءات والبلطجة. إلى الجهات المسؤولة نقول: هذا بيان عائلة المغدور في صرة، إن مسؤولياتكم اليوم ليست مجرد إجراء تحقيق بل إثبات أن القانون فوق الجميع وأن دماء المواطنين ليست مستباحة وأن حق المظلوم لا يضيع أمام نفوذ أو جاه أو تدخل، إن عائلة عبد الله هي تتمسك بحقها الكامل في العدالة والقصاص المشروع، وأتؤكد أن لجوءها للقانون ليس ضعفا وأن ضبط النفس ليس تنازلا وأن صبرها يعني قبولها بضياع حق ابنها، فقد فقدنا عزيزا ولن تعيد الكلمات ما فقدناه، لكن العدالة وحدها تستطيع أن تصون كرامته، ونراقب ما ستتخذ الجهات المختصة من إجراءات، وأن أي تقاعس أو تسويف لن يكون أمرا يمكن تجاهله أو القبول به، فلكل صبر حدود ولكل مظلمة حق في الإنصاف، وعلى المؤسسات المعنية أن تتحمل مسؤولياتها قبل أن تتسع الهوة بين المواطنين والقانون. لسنا دعاة فوضى ولا نطلب إلا الحق، لكننا لن نقبل أن أصبح دم ابننا قضية تنسى أو أن تتحول العدالة إلى وعد مؤجل، إن إنصاف المظلوم مسؤولية الدولة وحماية الحقوق واجب القانون، والوقت الآن وقت أفعال تثبت أن العدالة لا تستثني أحدا. أبو عمر، هذا بيان، طبعا هم ذكروا تفاصيل الأسماء اللي بحسب كبيانهم هم اللي نفذوا الأمر، هذا إحنا نتركه للجهات القانونية، لكن إحنا بدنا زبدة الموضوع أبو عمر إنه هم بيطالبوا بإنفاذ القانون.
1: هو بالأمس طبعا تم تشييع جثمان طبعا موكب عسكري من مشفى رفيدة بنابلس إلى مسقط رأسه بلدة صرة، وكان طبعا الجنازة بحضور عطوفة محافظ نابلس وأيضا فعاليات عديدة من المدينة وأيضا من المحافظة، وأيضا كانت الجنازة عصرا كبيرة جدا في بلدة صرة، وكثير من الزملاء يعني واكبوا الجنازة وقالوا أنه أضخم الجنازات اللي كانت في بلدة صرة. وكما ذكرت هو هذا بيان العائلة، يعني بيان ملتزم، وأيضا هو يضع الآن الكرة في ملعب الجهات ذات العلاقة في هذا الموضوع، وإن شاء الله يكون في يعني إحقاق للحقوق. وأيضا أهم شغلة أنه إحنا كل الأطراف نحافظ على السلم الأهلي الفلسطيني.
0: هذه برضه في بيان صادر عن عائلة الدكتور أيسر حسون رحمه الله اللي توفاه الله في الحادث اللي حتى الآن يعني تفاصيله تترك للجهات المختصة. بقلوب يعتصرها الألم والأسى، تلقينا نبأ وفاة ابننا الدكتور أيسر حسون في حادثة مؤلمة هزت مشاعر كل من عرفه أو سمع بما جرى، وإزاء هذا المصاب الأليم نتوجه إلى الجميع، اسمعوا يا أخوانا، بنداء إنساني وأخلاقي بضرورة التحلي بالمسؤولية ومراعاة حرمة الموت وكرامة الفقيد واحترام مشاعر أسرته وأحبائه، والابتعاد عن تناول الشائعات أو نشر الصور والتفاصيل المؤلمة أو إطلاق الأحكام التي لا تزيد أهل الفقيد إلا وجعا فوق وجعهم. إن وراء هذا الرحيل زوجة مفجوعة وأطفالا صغارا فقدوا والدهم، وهم أحوج إلى أن يكونوا اليوم إلى ما يكون اليوم إلى الرحمة والاحتضان والأمان، لا إلى كلمات قد تترك في نفوسهم جراحا ترافقهم لسنوات طويلة. قد لا نعرف ما الذي يمر به الإنسان ولا حجم الأوجاع التي قد يحملها في داخله، ولذلك فإن أقل ما يمكن أن نقدمه في مثل هذه اللحظات وأن نكون أكثر مسؤولية وأقل حكما على الآخرين، وأن ندرك أن الصحة النفسية معاناة إنسانية تستحق التفهم والمساندة. لسنا بحاجة إلى الخوض في تفاصيل الفاجعة ولا إلى تحويل ألم أسرة إلى حديث تتناقله الألسن، بل نحن بحاجة إلى كلمة طيبة ودعاء صادق وموقف يحفظ للراحل كرامته ولأسرته خصوصيتها ولأطفاله حقهم في أن يكبروا بعيدا عن القسوة والتشهير. يا أخواننا، امبارح شو حكيت أنا وياك دكتور؟ من أول ما صار الحدث شخصياً يمكن تلقيت فوق 20 مكالمة. إيه بتعرف شو الموضوع؟ شو القصة؟ احكي لنا. قلت لهم لا ما بعرف. إيه ليه؟ قلت لهم لأني أنا ما تبعت. يعني أحداث زي هيك نادر جداً ما إني أدخل فيها. المشاكل بين العامية الداخلية، قتل، ضرب، طخ، حرق، كذا، خلص بشعر إنه في إشي وراء هذا الموضوع ما إلي يعني. ما مش الفضول اللي بقتلني إني أعرف ليه. إن قتل وارتمى ورموه، حرق حاله مع جلن بنزين مع سيارة، كيف الناس ما شافوهاش؟ ما بلزم يا أخوانا، ما بلزم. الله يكون في عون الناس على مصايبها. ما تكون فضولي وفضولك يخليك تحكي كلمات وتنشر شائعات قد يعني تسبب ألم إضافي. وأكون واضح وصريح يا أخوانا، عنا إهمال هائل لموضوع الحاجات النفسية والمرضى النفسيين، والناس بيشعروا أنه عيب. يا أخوانا المرضى النفسيين زيهم زي أي مرضى تانيين، زيهم زي مرضى ثاني، بس اللهم هداك له علاج سريع، ممكن ياخذ دواء يعمل عمليه. المرضى النفسيين ممكن يطولوا اكثر، المرضى النفسيين ممكن مش هالتخصصات الكتيره اللي موجوده في البلد يعني تقدر انها توفر لهم، فيش مصحات، فيش كذا، الناس الصوره النمطيه، العار الاجتماعي اللي بيلحق فيهم، بس بالمحصله بشر يا اخوانا، بالمحصله بشر يا دكتور، ناس بيعانوا من مشكله ما بعرف يعني ايش اسماء الامراض النفسيه، لكن في انفصام، في ممكن مش عارف كذا، في كذا. فإحنا يا أخواننا نتقبل هذا الأمر، الله يكون بعونهم، والله الله يكون بعونهم. اللي عنده الأرق، واللي بتيجي الحالة المش عارف كذا، واللي بيجي الصرع، واللي بيجي هذا التنفس المتسارع اللي بيصيبه، واللي يعني بكفيهم اللي فيهم، بكفيهم اللي فيهم. هلأ إذا أقدم على أي خطوة يعني برضو ما بنقدر، إحنا مش إحنا اللي نحكم عليه، مش إحنا اللي نحكم عليه. بس هذه إنه يا أخواننا أنا نصيحتي، ما تستحوا تروحوا عند دكتور نفساني. وما في الصورة النمطية اللي جابوها بالأفلام إنه الدكتور النفساني للأسف المصريين أساءوا لصورته، إنه يعني آسف على هالكلمة بتصرف بطريقة معينة وبتطلع، لا طبيب عادي بيوصف لك دواء. وأتمنى يكون هذا التخصص له فرصة أكتر، مع إنه عندنا كلية التربية الأصل علم نفس وكذا، خرجت آلاف الناس اللي لازم يكونوا في هذا الموضوع. فظروف الناس صعبة يا أخوانا، وبظل دكتور بظل الحالة المالية برضو اللي بمر فيها كتير من الناس، الله أعلم كيف الظرف، الله أعلم كيف بأكلوا، كيف بيشربوا، كيف بيناموا، إذا بيناموا أصلا. فللمرة الثانية والثالثة والخامسة والعاشرة يا أخوانا سيبوا الناس بحالها، والله سيبوا الناس بحالها.
1: هذا أنت حكيت للمواطنين، لكن لازم كلمة أخرى أيضا للزملاء، سواء كانوا أو ما يسمون يعني إعلاميين، أو على الأقل دخلوا معترك الإعلام، كانوا لهم منصات، لهم قنوات، لهم يعني شبكات إعلامية مشروع عليها، هؤلاء الناس بدهم أيضا رسالة لهم، إنه يا جماعة الخير اتركونا من اللهوث خلف اللايكات. هذا الموضوع إذا أنا بشعر إنه بجيب لايكات وبالتالي قد يدمر المجتمع وعائلات وناس وحتى سلم الأهل، سبوكم هذا الموضوع. إنه أنا لا بدي أبين للناس إنه أنا المنصة تاعتي عليها أكثر تفاعل وأكثر متابعة، فبالتالي بدي أنزل هذه الأمور. هذا كلام مسيء إليك ومسيء إلى مؤسستك ولمنصتك. دوما بالعكس، أنت تنزل خبر في عليه إشي إيجابي، أجي 10 لايكات أفضل من 1000 لايك على خبر يعني يطلع بالآخر مش صح، أو خبر في عليه إثارة، أو خبر صحافي صفراء. بالتالي هذا أيضا لأصحاب المنصات، دعوكم من البحث عن اللايكات، هذا مهم جدا رسالة. وللأسف الأحيان بيصير في خلط بين الصحفيين المحترفين،
0: الناس بيسبوا علينا كلنا صراحة من الآخر
1: بين الهواء. فبالتالي إحنا بالأصل يكون في قانون يعني ينظم هذا العمل، وبالتالي هؤلاء الهواء اتركوا منهم. والمشكلة هذول الهواء مش بس في مواضيع المثيرة، هم بيدخلوا في موضوع الأحزاب، حزب ضد حزب تاني بعض، حتى يعمل نوع من الإثارة ويجيب لايكات. هو أيضا بين عيلة وعيلة، وبين قرية وقرية، وهذا إحنا بنلاحظه إنه في صفحات بس يا بتدور على وين نقرأ إنه عمل يعني منشور ضد هذه القرية أو ضد هذا الفعل حتى يحدث من التفاعل. وبالتالي هذا الأمر بصراحة هي نصيحة. كمان أنت نصحت المواطنين أيضا، بننصح الزملاء أو على الأقل اللي دخلوا هذا المعترك،
0: وما أكثرهم يا أخوانا، ما أكثرهم حقيقة. يعني برجع بقول امبارح يعني أحد الأشخاص أو أكثر من شخص سابق لكتابة الاسم، يعني شو هالخبر العاجل تكتب اسم واحد محروق؟ شو هالقصة يعني؟ شو بلزمك؟ لوين وصلنا في الموضوع؟ والله يا أمور، والله يا أخواننا ما هي سهلة حقيقة، ما هي سهلة. فالله يكون بعون عائلاتهم على بس هاي ما تقول لك في البيان أولاده بكرة أبوكم قال كذا، قال أبوكم كذا، قال مش عارف اسمعنا كذا. طيب زوجته اللي برضو نفس القصة، يعني الوضع كتير كتير سيء. الله يكون في عون العباد.

0: طبعا اليوم عنوان جريدة القدس اليوم 5 شهداء بقصف منازل ومركبة في غزة.
1: هذا اليوم.
0: اليوم قبل 20 سنة 8 شهداء و18 جريح ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة. يعني ما تغير والصورة نفسها، في صورة موجودة قبل 20 سنة وفي صورة عن اليوم، بالتالي هذا الأمر لم يختلف كثيرا. أيضا من ضمن العناوين الأخرى سليمان اللي هو كان مسؤول مصري اللي هو عمر سليمان يسلم الأسد رسالة من مبارك حول آخر التطورات. يعني آخر التطورات قبل 20 سنة ما تغيرت عن آخر التطورات اليوم سواء كان بغزة ولا في الضفة الغربية. وكان في عنوان لهنية طبعا الآن استشهد، الإفراج عن الأسرى هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة الجندي الإسرائيلي اللي هو شاليط. طبعا بعدها تمت عملية التبادل مع الأسرى. مجلس الأمن يفرض عقوبات على كوريا الشمالية. تقريبا 4 عناوين فقط في جريدة القدس والباقي صور من غزة ومن الضفة ومن الأمم المتحدة. يعني بعتقد أنه الأمر ما اختلف قبل 20 سنة عن هذا اليوم.
1: أبو عمر وين غزة في السوشيال ميديا؟
0: بصراحة بالسوشيال ميديا حصتها تراجعت. أنا ممكن أقول حصتها من تقريبا 8 شهور 9 شهور تراجعت فوق 8% بالسوشيال ميديا وحتى بالإعلام الرسمي الفلسطيني باستثناء يعني اللي هو الرسمي والتقليد الفلسطيني. ولكن عمليا ممكن اللي صار بالضفة الغربية حجم الهجمة الكبيرة أكل الجو، خاصة هم نتكلم الآن عن آخر شهر هو ملف الزيتون. يعني العدوان اللي في الضفة الغربية لا يقل عدوان عن في غزة. ممكن عدد الشهداء بغزة دائما بيكون أكبر، ولكن اليوم عدد الأشجار اللي بتم اقتلاعها حرقها مصادرتها أكبر، الحواجز أكثر، الاعتداءات المستوطنين باليوم من 20 إلى 30 اعتداء. بالتالي هذا خلى الحدث الميداني بالضفة الغربية يعني يأخذ الحيز الأكبر على حساب قطاع غزة. وللأسف حتى بالإذاعات المحلية ومن منصات الاجتماعي ممكن تشوف 20 منشور ولا منشور عن غزة. فوت على كل صفحات الفيسبوك الله. اليوم وحتى الإخباريين ما بتشوف عن غزة أي معلومة. هلا ممكن بعض الصفحات خوفا من الملاحقة بتم ترك هذا الموضوع، وممكن البعض بيعتبر انه الناس مش كثير مهتمين بصار بشو بغزة، وبالتالي الان بدهم شو يصير في نابلس في جنين في طول كلمة مناطق المحيطة بها. نعم.
1: يسعد صباحكم جميعا، صباح الخير لكل المتابعين الكرام. بدي اصبح على اخونا رامي جمعة ابو مفيد اذا بسمعني حاليا. اخونا رامي تعرض ابنه قبل يومين او ثلاثة للأسف يعني اعتداء من زميل له في المدرسة. يتواصل معي وحقيقة وصدقا ما قبل يحكي اسم المدرسة ولا اسم الطالب ولا شيء، هو أي معلومات معروفة بس هو بقول لي يعني للإعلام ما بدي أحكي نهائيا، لكن اللي بدي أقوله لأنه ابني مزبوط تعرض لاعتداء للأسف، يبدو أحد زميل إله ضاربه بقلم حبر على مناطق علوية في جبينه ومسبب له يعني إصابات في جرح عميق، يحتاج إلى 3 غرز جراحية كانت أن تودي بحياته، أن تترك أثرا دائما لا يمحى. هو بيقول تتزاحم الأسئلة الموجعة في ذهني وتتركني في حيرة، من المسؤول الحقيقي عن هذه المهزلة؟ هل هي المدرسة التي اكتفت بدور ناقل الخبر فاتصلت بي قال تعال خد ابنك للمستشفى متخلية عن مسؤولياته الكاملة في حماية الطلاب داخل أسوارها والرقابة على سلوكهم، أم هم الأهل الذين غاب عنهم تقويم أبنائهم رغم حضور الأب إلى المستشفى مشكورا للإطمئنان على سلامة ابني، أم أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية والمجتمعية الغائبة عن وضع برامج وقائية حقيقية لتوعية الطلاب بخطورة العنف؟ كأب عضضت على وجعي ورفضت أن أتقدم بشكوى جنائية ضد طالب المعتدي، سألت نفسي بحرقة كيف لي أن أساهم في تدمير مستقبل طفل في مقتبل العمر وأن أتسبب في إلقائه خلف السجون بين تجار المخدرات وأصحاب الأسبقيات؟ لم يهن علي ذلك، فروح الإنسانية ترفض أن أكون سببا في ضياعي شاب حتى وإن كان ظالما، لكن هل هذا التسامح يعني أن نصمت على الخطأ؟ أبدا، إنما حدث يدق ناقوس خطر حقيقي يستدعي وقفة جادة من الجميع. لا نريد عقوبات مدمرة للمستقبل، لكننا بالمقابل لنقبل بالصمت أو التهاون الذي يجعل حياة أطفالنا رخيصة. اليوم أقف في منتصف الطريق بين الرحمة بحال مراهق طائش والخوف على سلامة ابني وزملائه، وطالب بصوت عالي يجب أن تتحمل المدارس مسؤوليتها الأمنية والتربوية وأن تفعل وزارة التربية والتعليم والشرطة المجتمعية دورهم في نشر التوعية وأن يعي الأهالي أن التربية ليست توفير مقعد دراسي فقط بل هي مراقبة وغرس القيم والأخلاق ونبذ العنف. يعني كل الاحترام إليك، الحمد لله على سلامته يا رامي لابنك. ويعني بقول لي أنا بين بطلع ابني اللي لساته في أول شبابه أول عمره شو 9 أو 10 أو كذا وهو كيف شايف حاله تقيلة بحقه ينضرب بهالشكل وأبوه شو بدي يعمل له، وبين إني أنا شايف برضه زميله يعني بدي أحط حالي مكان أبوه إيش يتصرف هيك وليش وصل لهاي المرحلة وهل أذن سجن يعني بجيب نتيجة وبجيبش نتيجة، وليش أحطه في السجن؟ بس المشكلة اللي أنا بدي أعلق عليها من طرفي حقيقة يا أخواننا، وهلأ دائما المعلمين حساسين وبيزعلوا، العنف داخل المدارس مرعب، وخاصة مدارس الذكور مرعب يا أخوانا. يعني إذا بدي أفتح مجال برجع بقول كتير بيزعلوا المعلمين وبيجيبوا لك تعال وشوف، وإحنا بناخدش رواتب وظروفنا صعبة ومش عارف يومين دوام، والوزارة علينا وإنتوا علينا والأهالي علينا والطلاب بدهم مش يدرسوا. أنا ما بحمل المعلمين المسؤولية، ما هم آباء بالمحصلة وأمهات والمعلمات طبعا، لكن أنا بقول في مشكلة مجتمعية كتير كبيرة، إنه ملف التعليم أو قطاع التعليم اليوم من أكثر القطاعات المهددة بالانهيار، ما ضل للمرة المليون عندنا غير الصحة والتعليم، ويا دوب عندنا صحة وتعليم. بس أنا من خلال أصدقائي المعلمين وقريباتنا المعلمات واللي أنا بعرفهم، حقيقة الأمور عمالها بتخرج عن السيطرة في موضوع العنف داخل المدارس، بتصير مشاكل في مدارس البنات، لكن المدارس الذكور عنف مش طبيعي برا المدرسة أو أسوار المدرسة، وجوه المدرسة ضرب. رجعت موضوع الشفرات والسكاكين والبومات، أي الله يرحم أيام ما كانوا يدخلوا على الصف ويفتشوا كل الصف تفتيش كامل، والشنتات ويطلعوا الطلاب برا. أنا لحقت هاي المرحلة في أسميها في العصر الذهبي في هذا الموضوع، وحقيقة كان يعني الطالب اللي يمسك ينفصل، مش ميت واسطة تدخل عشان يرجع على المدرسة، ينفصل فصل نهائي ما يرجع على المدرسة نهائيا. أنا ذاكرها في أكثر من قصة صارت في أكثر من مدرسة. لكن اليوم الوضع مش طبيعي، يعني الظروف اللي تمر فيها المؤسسات التربوية في أصعب أحوالها. التربية بلزمها شدة كتير كبيرة، بلزم يشدوا. بعرف هلأ تيجي تقولي الرواتب والظروف والدوام والحواجز والأهل والتعليم الإلكتروني والالتزامات اللي على المعلم، والله بعرف كل هذا بعرفه، مش عايش في المريخ. لكن شئنا ما بينا الوضع في المدارس سيء وسيء جداً، والتربية تزعل. أنا بتواصل مع مدراء، مع مدير التربية، وبتواصل مع أكثر من مدير دائرة، ومشكورين حقيقة. بعدت هذيك النهار ملاحظات برضو عن معلم ضرب طالب وضربه وآذاه، وانتقل الطالب للمستشفى، وحكيت مع التربية في الموضوع، ومشكورين راحوا وحكوا وبعتوا لي شو صار، والأهل حكوا معي وكذا. لكن برضو الوضع ما بقول لك إنه والله رفاهية وكذا، لا، اللي بيغلط بلزمه عقاب 100%، بس مش على الطالع وعلى النازلة. أقدر ظرف المعلم، أقدر ظرف المعلمة، أقدر ظرف المدير. طب أنتوا قدروا ظرف برضو الأهالي لما بيجي ابنه مضروب. هلأ إذا الولد مش متربي وإذا كذا، قولوا له إحنا بدناش إياك في مدرستنا، يعني أقل ما فيها إحنا بدناش إياك، دبر ابنك في أي مدرسة تانية. بس بشكل عام بحكي، بشكل عام الوضع في المدارس، جوز هلأ ما حدش بيسمعني، ما هم نايمين أصلا، هذا الحكي لازم نحكيه لأحد. مرد بنحكيه لأحد، زي ما بعت لي أحد الإخوان مع مين بتحكي، ما هم نايمين. طيب حاضر، صح، أسكت. يسعد صباحك. نعم، خليني بس أقرأ الاجتماعيات قبل ما نفتح مجال الاتصالات. انتقل لرحمة الله تعالى فجر اليوم المرحوم مازن عبد القادر أحمد درويش أبو العبد، والعزاء والدفن في تفاصيل لاحقة. المرحومة الحاجة حنان فائق قمحاوي أم ياسين يعيش، والعزاء في ديوان آل يعيش، والنساء في منزل فقيدة أيضا في شارع المريج بالقرب من مركز الوئام والمحبة. الحاجة يسرى حسن التمام، والعزاء في ديوان السخل، وللنساء في منزل الفقيدة في شارع المأمون. تعزينا الأستاذ بشار التمام مدير مكتبة بلدية نابلس لوفاة عمته الحاجة يسرى التمام. أيضا المرحوم وليد خميس مرعي صاحب مطعم خميس عليه رحمة الله، والعزاء في قاعة دبي دخلة ملحيس، والنساء أيضا في بيت الفقيد الكائن في دخلة ملحيس. أيضا الحاجة والمربية وداد بدارنة، شفت كتير نعينها، يبدو أنها كانت مديرة أو ما شابه، والعزاء في ديوان البدارنة في يعبد، لكن في نابلس يوم الأحد في قاعة الريال القصر في بعد العصر في نابلس. إنا لله وإنا إليه راجعون. نقول صباح الخير لأخونا جمال قناديلو، محمد طبنجة أبو صبيح، أيضا صباح الخير لمؤيد جود الله، أيمن السايح، أم بهيج الطوباسي، محمود الشبيري، أستاذ أنور، منى، أبو سامر النجار، أبو مجدي قرادة، ماهر الششتري، أيضا أستاذ زهر الششتري صباح الورد، علاء سلام أبو أنس، وأيضا تعازينا بوفاة قريبكم في عصيرة الشمالية، مازن عنبتاوي نظمي قناديرة، ودكتور عامر الشحروري. دكتور عامر أكيد أنا متأكد بتوصلك كطبيب مرات للأسف بعض المشاكل اللي فيها إصابات خطيرة، يعني إحنا برضنا بأسنا بيننا شديد للأسف. للأسف مرات دكتور عامر بيبعث لي صراحة صور وأخبار، يعني مش للنشر، لكن طوشة وحد السير وكذا، الوضع مش طبيعي. خالد الصرميطي أيضا يسعد صباحك. أخونا مؤيد بقول طلعت الطور يا أخوانا، طلعت الطور زحالي، ورجاء خاص انتبهوا خلال السياقة. دكتور ماهر أبو زنط يسعد صباحك. والله يا دكتور ماهر بلزم أيضا كناس مختصين أنتوا في الأمور الاجتماعية والتربوية تتدخلوا بشكل أكثر في هذا الموضوع، ونحاول نشوف ليش المجتمع وصل لهذا المستوى. جرير قناديلو مرة تانية، رامي جمعة يسعد صباحك، أبو مفيد، حلم التيتي، أبو بشار سمارو، طلوع صرى يتسهر، زعتر الزعتر اللبن كله سالك. أيضا برضو الشوارع الخارجية فيها تزحلق جراء مياه الأمطار. نظمي يسعد صباحك مرة تانية، وجسر التيتي أيضا عصام نصار راجع الانتباه نزول جسر التيتي يسعد صباحك. حنان الخفش يسعد صباحك، وصباح الخير لست رفيف ملحس إذا سامعتنا. محمد حمدي يسعد صباحك، أبو العم علي الشنتير صباح الخير وحمد لله على سلامة أخوانكم، أخوكم سامر. عمار أبو غسان الفداوي صباح الخير أيضا. صباح ماهر فادي زقسوق نائل عبيد، وائل الخششي، رنا كلبونة، عصام عوكل، بلار حموضة، أم وائل، خالد السراوي، فتوح الحوح، أبو الجود، رشيد صالح. مثل ما حكى أبو عمر مصيبتنا في اللايكات، كل واحد صار معاه جموال موبايل ومايك صار صحفي، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب برضو خالد الوادي صباح الخير، نضال الجابي صباح الخير، رامي الصالحي، أبو لؤي خويري، هيثم قنابيطة أيضا يسعد صباحك، يوسف الزمار صباح الخير، مؤيد العبد، رشيد زهير لبادي برضو مرة تانية بقول أبو العز التزحلق على المنحدرات عمالها بتصير بشكل كتير كبير. نيفين زعيمي صباح الخير، يعني بتقول برضو في مشكلة عند المعلمين، ما منعمم لكن بعضهم يعني بتحمل جزء من هاي المسؤولية. يسعد صباحك يا نيفين. صدام المصري، أستاذ سامر من يوم ما وضعوا مرشد داخل المدرسة وصار المعلم ينسجن إذا ضرب ولد خرب التعليم، المرشد بيقوي عين الطالب ضد المعلم. بدناش نعمم برضه، لكن دور المرشدين في المدارس مهم جدا، وأتمنى تفعيله أكثر، أتمنى تفعيله أكثر. هيثم قنابيطة بقول يسعد أبو العز صباحك، بتحكي 100%، إحنا عايشين في مدارس أطفال ومدارس إعدادية وابتدائية، إحنا عايشين للأسف عصابات، بتلاقي الولد مش مطبع 10-15 سنة وحامل موس وسكينة وسيجارة أطول منه. الله يا ربي يعني يغير هالحال لأفضل حال. خالد مناع، أبو ياسر، نوفل أبو كشيك، الحاج أبو عمار علاوي، زاهي مخلوف يسعد صباحكم أيضا مرة تانية. صباح الخير أبو غسان، صبحنا عليك، صباح الورد أبو غسان الفداوي. جواد التكروري صباح الخير، باسم تيتي صباح الخير، خففوا السرعة. حاضر حاضر حاضر حاضر، في منظر النفايات مع بالشارع هلا بنحكي عنه. بلدية نابلس يعني شالت المعيقات اللي كانت موجودة باب المقبرة الغربية والشارع الموصل للجامعة، برضو أزالوا كل الموجود هناك، فكل الاحترام لكل من يعمل. أيضا منقول صباح الخير لدكتور حسام خريم وعبد الرحمن الجمال يسعد صباحك، وحسين الأسعوس أيضا صباح الخير. والله خلينا حاضر، بدنا نحكي مع ست عروب جملة، خلينا نرن عليها بعد إذنك نحكي معها مداخلة هاتفية حول أهمية هذا الموضوع. حاضر حاضر. شاهر الصغير صباح الخير يا شاهر، شاهر عبود، شاهر سعد سامعني. عبود شاهر الصغير صباح الخير، وشاهر الكبير إذا صاحي يسوي صبح عليه. اليوم عنده وفد نقابات العمال، جاي عندهم مسؤول كبير في الاتحاد الدولي لنقابات العالمية للحديث حول واقع العمال الفلسطينيين. رندا قادري صباح الخير، محمود بتقولي للأسف حتى في المدارس الخاصة الوضع مش كتير أحسن، هالطلاب بالأيام هاي عنف وتنمر وأخلاق بعيدة جدا عن الدين للأسف. أيضا سامر الحنتولي صباح الخير بقول أبو العز موضوع التاكسيات للأسف الطلبات هلكون أهلك، وبقول لي طلبات من باب الجامعة يا ريت سائقين الجامعة برضو. يجوز اليوم معظم الدوام إلكتروني حسب معلوماتي في الجامعة، حسب بعرفش إذا في تخصصات دون تخصصات، لكن برضو يعني السيارات الطلبات اللي توقف باب الجامعة أكثر من مرة إجت عليهم ملاحظات إنهم بغدوا 30 شيكل على الطلب داخل نابلس و25، وهذا رقم كتير كبير. برضو ما بعمم بلاش يزعلوا ما بنجيب سيرة حدا اللي بيزعلوا، إحنا الصحفيين بنزعل يجيبوا سيرتنا عادي. مراد عزام يسعد صباحك أستاذ مراد بقول أبو العز استسلامنا جميعا أفراد ومؤسسات لسياسات التدمير الممنهجة للمسيرة التعليمية ممن ينسب لهم رقب مسؤول بكل تأكيد نتائجه كارثية على المجتمع. يجب على الجميع الوقوف بدون تسحيج ضد السياسة الممنهجة والمستمرة بتدمير المسيرة التعليمية. والله يا أستاذ مراد يعني ما ضل، ما هو للمرة المليون ما ضل أمامنا إلا هالتعليم. اما اذا الولد بده يروح عشان يرجع مضروب بدناش نوديه على المدرسه، واذا البنت بدها ترجع متنمرين عليها على شكلها ولا لبسها ولا شعرها ولا كذا بدناش تروح، واذا المعلم بده يروح عشان ينهان لا سمح الله من مسؤولينه ولا بده ينهان من الطلاب بدناش يروح، واذا اداره التربيه مش قادره تتحرك لانه المسؤولين اللي فوقيها ضاغطينها مصيبه. يعني منظومه كامله للاخر، منظومه كامله كلياتها يعني مربوطة بعضها في بعض. صباح الخير لأخونا جميل كلبونة يسعد صباحكم يعطيكم العافية في لجان الإصلاح. مبارح عقد راية صلح بين الإخوة في آل يونس وآل شموط وآل الحافي وآل الطويل وآل أبو سرية، كل الاحترام على جهودكم جبارة بإذن الله. أبو خالد الأستاذ بسامي خويرة يسعد صباحك. جمال علي كيكح صباح الخير. ضحى أبزنت يسعد صباحك، وأيضا فتوح الحوح يسعد أوقاتكم. صباح الخير الأستاذ زاهي مخلوف على البث المباشر أستاذنا من خمسة. أنا بتعرف يا فتوح أنا شفت الاسم، هو أستاذنا الرياضة الحبيب، إذا هو سامعني مرة تانية أنا شفت الاسم بس بسبب يعني عفوا كثرة الأسماء ما كنت أدخل على صفحته وأتأكد هو ولا مش هو. أستاذ زاهي مخلوف أستاذنا كان في عمرو بن العاص، هذا 94-95 بظافر المصري أنا درسني. يسعد صباحه وشكرا لك لهاي الملاحظة. هي هو صباح الخير إله، صباح الخير لكل من يسمعنا عبر البث المباشر. صباح الخير ست عروب جملة الخبيرة والمختصة في موضوع القضايا المجتمعية، يومك سعيد إن شاء الله.
2: أهلا، يسعد صباح سامر ويسعد صباح الدكتور أمين ويسعد صباح الجميع. يعني صراحة لفت نظري موضوع الطالب المضروب، وأنا هذا الكلام أو اللي ضرب هذا الكلام هو اللي عم بيؤدي للعنف الشديد. بس أنا بدي أقول لشغلة، يعني العنف الشديد جدا أعني يعني لا سمح الله بيوصل إلى القتل أحيانا. هلأ اللي أنا بدي أعلقه جزئية مهمة جدا بدور المدرسة. طبعا البيت له كتير دور في هالموضوع، في كتير أولاد يعني مربيين، في كتير أهل أو أولاد مربيين على أساس إنه لا ما تعنف ما تضرب ما تأذي، وإذا حدا ضربك روح اشتكي للأستاذ، وإذا حدا أذاك أوعك يعني تأذي. فبالتالي صار حتى عند الطفل هذا جوا بتلاقي الكل اللي حواليه أنت ولا شيء، هذا ضعيف هذا كذا. طب شو السبب؟ لما بيروح الطفل يشكي، هلا هاي أساسية وياريت المعلمين يسمعونا فيها، لما بيروح الطفل يشكي للمعلم أو يشكي للمدير أو كذا، على طول التنين مرات التنين بيتعاقبوا، عرفت؟ أنت وياه بتكون تتعاقبوا أو خلص يلا امشوا اصطلحوا بدون ما يعرفوا شو المشكلة، بدون ما يعرفوا مين أخذ حق مين. هلا الأساس في الموضوع إن هناك معتدي وهناك معتدى عليه، فبالتالي ضروري جدا سواء احنا في بيوتنا حتى بين اولادنا او بموضوع المدرسه، دائما انا بقول الخناقات بتربي المشاكل. يعني انا كتير بحس انها مهمه جدا حتى نعلم ابنائنا الحقوق الواجبات القضايا هاي. فبالتالي اللي عم بيصير في المدارس ايش؟ حدا عم بيعتدي على حدا، اما التنين بتعاقبوا اما خلص يلا صلحوا ما فيش مشكله، بدون ما يرجع الحق لهذا الطفل سواء بابسط شيء او باكبر شيء. ف فبتتطور الأمور. هلأ اللي دايما يعتدى عليه هو يعني مش متعود لا يأذي ولا يضرب، رح يوصل لنقطة هو يصير عنده الحقد كتير كبير في قلبه، فبالتالي بده ياخد حقه بإيده. وهنا المشكلة وقت ياخدوا الأولاد حقوقهم بأيديهم. هلأ نوصل بالتطور في المراهقة، شوف قديش هذا الكلام خطير جدا جدا، لأنه ما بيقدر يقيم مدى الأثر المشكلة الفظيعة اللي أو التصرف الفظيع اللي هو عم بيعمله، ما بيقدر يدرك المراهق أو حتى الطفل. يعني أنا مرة تابعت حالة، طفل كان عمره تقريبا 10 سنوات، دايما بيعتدى عليه. شو عمل مرة؟ مسك حجر مدبب راح ضرب اللي بيعتدي عليه، ففعلا قلع له عينه، يعني عينه راحت لليوم. فأنت قادر تتخيل هذا الطفل، يعني الكل استغرب ولا هذا اللي لأنه كل مرة بيعتدى عليه ما حدش عم بيشوف حقه، ما حدش عم بياخد له حقه، فبالتالي قرر ياخد حقه بإيده. هلأ ما نستهين إطلاقا إطلاقا بقضايا الطفل وقت بيجي بيشكي بقول لك أخذ لي ألمي، يلا معلش ما انتوا اصحاب يلا يلا روح. لا، على طول بدك ترجع له ألمه، وتاني مرة بدك تتعاقب إذا أخذت له ألمه. هلأ كل ما كانت المتابعات دقيقة سواء في بيوتنا، حتى عم بخاطب الأهل انتبهوا لهالنقط دايما. يعني وأنا بحكي على الراديو بقول قديش أنا بحب المشاكل بين الأولاد، لأنها بتربي بتعلم بتفهم، بس إذا إحنا أهملناها بتأدي إلى خطورة فظيعة. واللي عم نشوفه إحنا من العنف الشديد هالأيام اللي بوصل للقتل هو واضح تماما هذا تحليله للي عم بيصير. فبالتالي قديش إحنا كناس مسؤولين سواء كنا أمهات أو آباء أو معلمين، قديش ضروري إنه نرجع الحق لصاحبه. يعني لما بنتعامل بهالطريقة وبناخد في عين الاعتبار المشكلة إنها عن جد مشكلة، ما نستخف في ولد بتمه 5 سنين 4 سنين بتمه يتعرض لضرب كذا، يلا يلا معلش حبيبي ويلا وروح. لا، بدنا نشوف مين اللي اعتدى عليه، لازم ولازم ياخد عقابه. هلأ كل ما كانت القانونية عالية في في جزئيات الطلاب كل ما بنخفف العنف. ليه؟ لأن الواحد طبيعي الإنسان هيك، إذا أخذ حقه بيرتاح، فبالتالي وبعدين نصلحهم، عرفت؟ يعني بس لازم ياخد حقه. هلأ هذا الطالب اللي تعرض لهذا العنف الشديد، يعني أول شيء جدا أنا بحترم الأب وعن جد يعني ما شاء الله عنه، حدا جدا يعني هالقد واعي، ولكن أنا بقول لازم هذا الطفل أو اللي ضرب الشاب اللي هو لازم ياخد عقابه. ويعني كمان هذا الطفل لازم يرتاح انه هو هالقد تأذى منه، فبالتالي يعني ما بيربي حقد في داخله. لكن القصة اللي احنا عم نشوفها يا سامر، يعني الموضوع يعني صار في أضغان وأحقاد وكذا من قضايا بسيطة تراكمات. فهذا أنا اللي كنت حابة كتير أعلق عليه، إنه إحنا كمعلمين بدنا ننتبه على المشاكل البسيطة اللي عند الطلاب، وما نقولوش يلا روحوا اصطلحوا، وما نقولوش يلا سلم عليه بدون ما ياخد حقه. فهون هاي نفس بشرية، يعني نفس بشرية الشر بيعرف داخلها إذا ما أخذت حقها. وهذا الحكي بيصير معانا في كل وقت منكبر، يعني وهي اللي بتربي الأحقاد. ياما يعني أخين بتقول ولو أخ عم بيقتل أخوه، ها ليش وصلت الأمور لهون؟ ارجع للتاريخ العائلي والتاريخ التربوي، عم بتلاقي إنه ما في حدا فيهم يعني بياخد حقه بالأصول. يعني أنا هذا كنت يعني حابة عن جد أعلق عليه،
1: إنه ياخد المظلوم بالأول ياخد حقه اللي هو طبعاً. على الأقل المعنوي
2: بالضبط، يعني على طول. يعني انا بيجي ولد بقول لك ضربني خلص يلا روحوا انتوا، لا ضربني تعال اشوف مين ضربك، هذا ضربك ليه ضربته، انت بتعرف انه الضرب انت رح تتعاقب عليه، بتعرف انه على طول بحس الولد انه هيك قلبه ارتاح مش انه يتعرض لضرب. بقول لك انا لليوم يعني هذا الحكي انا تبعت هالحاله اللي فعلا هذا اللي روح له عينه لولد هذا، لليوم لسه عم بيدفعوا فلوس لهالعالم للناس راحت عين ابنهم. يعني إشي مش معقول، ليش نوصل أولادنا لمراحل عنف ونضلنا نقول العنف عم بيزيد العنف عم بيزيد؟ طب نشوف شو سببه. احنا لازم نحل المشكلة من جذرها او نتعامل مع المشكلة من جذرها، وهذا هو جذرها، جذرها الحقوق والواجبات. للأسف انه احنا كمان حتى عم نكبر ويلا ويلا ومنطنش ومنغمض عينينا عن حقوقنا، لكن نوصل لمرحلة احنا بشر بتصير تطلع الشرور في داخلنا بالطريقة اللي عم نشوفها، بالطريقة اللي عم نشوفها، لأنه في ظلم، في قهر، في كذا. فبالتالي أي إنسان مقهور، مظلوم، موجوع، لو كان كل الخير في قلبه وعن جد هالقد هو حدا يعني طيب وكذا، إلا ما يوصل لمرحلة يصير شرير، يعني زي ما بنقول إحنا منطلع فيه أسوأ ما فيه، وهو بكون مسكين حدا عن جد منيح. علشان هيك المعلمين رجاءا يا ريت عم بسمعوني، رجاءا ما تهملوا اي مشكله بسيطه، لانه انتم بتكونوا ساهمتوا في العنف اللي عم بيصير سواء بالمدرسه سواء بالشارع، وضروري كتير. وكمان بخاطب الاهل، اياكم ما تنتبهوش لمشاكل اولادكم، ما تستخفوا، ما تستهينوا، مش انه يعني معلش ما

0: نفسه. كل ما أهملنا هاي القضايا البسيطة اللي بنعتبرها شو هالحكي أقعد أتبع يعني، وكمان كلمة قاضي الأولاد شنق حاله يعني، في حتى في أمثلة عنا شو بقولوا لهم هدول يعني، قول معي مش أمثلة شو بقولوا لهم إيش بقولوا لهم نسيت هالكلمة، مش أمثلة، المثل، المثل اللي دايما بيطلع هيك مثلا بقول لك زي قاضي الأولاد شنق حاله، ولا هذه لعبة أولاد صغار، ولا طنشوا، لا ما بصير. يعني إحنا بدنا نهتم بهاي التفاصيل الدقيقة لألا نصل للي وصلنا له. وعلى فكرة من دايما إحنا بنقول يعني رجاء ننتبهوا، إحنا مرات بإيدنا بنكون وصلنا الأطفال لخطورة ليصيروا فعلا أحداث يعني.
1: نعم. الله يسعد صباحك يا رب العالمين.
0: يسعد صباحك.
1: يومك سعيد. تحياتي.
0: تسلم. تسلم
1: أبو الحاج.
0: هلا الله يسعد قلبك.
1: أهلا بك. أهلا أهلا. موضوع أخذ أبو عمر صدى ممتاز يعني، مجرد حادثة
2: إن شاء الله يكون مردوده يعني، والتغذية الراجعة له ممتازة إن شاء الله.
1: أخذ صدى منيح يعني، وبرجع بقول سبحان الله طرحناه الخميس على يعني من غير ترتيب، إحنا الأصل نحكي الأحد لما يكون الطلاب والمعلمين مداومين، بس يا سيدي لعل وعسى إن شاء الله ما ترد تتكرر هاي القصص. إم محمد هواش بتقول أعطيك إياها من الآخر، صاروا المدارس حكومة وخاصة بس غايتهم كيف وقديش ياخذوا مصاري، وفعليا كلام الأخت بشهد له المدارس الخاصة بس بميزوا الأوائل ويلي أفكاره محدودة وابن البطة السوداء. هذا هو الواقع للأسف الشديد. مها خيفة صباح الخير بتقول ما هو الأستاذ لما بيعنف الطلاب بتعامل معهم بالضرب، شو بتوقع من الطلاب لما يتعاملوا مع بعض؟ أم كرم غيث للأسف هاي دائما حلول الأساتذة بمدارس الأولاد بالأخص الأساسية، خلص روح ابعد عنه وخلص روح اقعد وما تقوم من محلك وانتوا صحاب وهيك بيحلوها، بعدين بيحكي المدير المدرسة فيها عنف. أنا واجهت هالمشكلة بمدرسة أولادي، بتروح وقت الفرصة كل مكان في أولاد بضربوا بعض. أم كرم يسعد صباحك. دكتور أكرم سعادة يسعد صباحك بقول كلام جميل ست عروب، شكرا لك يا دكتور، وإنت برضو متابع ممتاز للشؤون التربوية إضافة لعملك في المجال الطبي من خلال التجربة. سلام خالد البسطامي صباح الخير دكتورة، استماع للأطفال احترام مشاعر الأطفال ضرورة العقاب التربوي طبعا حسب حجم الخطأ وحسب عمر الطفل. يومك سعيد. راسم المصري أيضا يسعد صباحك بقول كلامها جميل ست عروب، وأستاذ غسان شراقة أيضا يسعد صباحك وتحية طيبة إليك وعلى البث المباشر بقية الإخوة المتابعين الكرام، إحنا بنقول لهم يومكم سعيد جميعا، وإن شاء الله رب العالمين تكون الرسالة وصلت. سعد البسطامي طايل الطيراوي أيضا صباح الخير، وإذا سامعنا الأستاذ طايل الحواري عادة بيكون يسمعنا. تامر صبوح صباح الخير، رشا جبر صباح الخير، إسلام أبو السعود يسعد صباحك، مهدي حدادة وعبير مبروكة وسوسن باكير بصراحة لا يجوز أن نحكي ياخد حقه، لا الأفضل ينحكى مع كلا الطرفين وولي الأمر بعاقبه عن تجربة، إحنا بنسمع المشكلة ولكن لكل مشكلة حل. أيضا ست سوسن ما هي أيضا عندها مؤسسة تربوية وبتعامل معها بشكل دائم وعندها كتير تفاصيل. أشرف قنابيطة أيضا أبو يوسف يسعد صباحك. أبو عمر بيسألوك برضو ميدانيا كيف الوضع؟
2: يعني نرجع للورق.
1: نرجع للورق، في أي تطورات ميدانية؟
2: نعم، هو في معتقلين جدد غير ذكرناهم من مناطق أخرى من الضفة الغربية، اعتقال عضو سكرتيرية الشبيبة في جامعة بيولوجيكال الخليل يوسف غنام، وأيضا اعتقال
1: كمان مرة من أول معلش
2: اعتقال سكرتير أو من سكرتيرية الشبيبة الفتحوية في جامعة بيولوجيكال الخليل اللي هو يوسف غنام، وأيضا اعتقال أنس الشيخ حسين من طول كرم فجر هذا اليوم، إضافة لاعتقال المواطنة طبعاً عالية صوافطة من نابلس شارع الباشا، طبعاً مصادرة جهاز الخلوي ووثائق ومبلغ مالي من قلقيلي، اعتقال 8 مواطنين وهم 6 مواطنين عفواً، عبد الحق خدرج، محمد خدرج، بهجة يمين، عماد جعيدي، هاشم محمد خضر وعلي إذياب. أيضاً كان هناك اعتقال للمواطن أحمد أيوب حمايل من منطقة رام الله ومصادرة مركبته، أيضا إصابة مواطن من عرورة واعتقال رغم إصابته، اسمه مش متوفر عنا. أيضا مساء أمس تم اعتقال المواطنة سماح شحادي من طول كرم على حاجز جبارة، طبعا هي والدة الشهيد جهاد شحادي وأم لطفلين، وبالأمس تم اعتقال المطلوب سامر سمارة

0: العودة من طمون بعد ساعات طويلة من محاصرة منزل واعتقال أفراد أسرته بالكامل ثم اعتقاله وأيضا إصابة أحد أبناء العائلة. وطبعا هيك الاحتلال بنهي يعني سنوات من الملاحقة لعائلة سمارة بعد يعني اقتحامات متكررة واعتقالات.
1: حاطين صورة لبنته صغيرة بتبكي يعني واقع على الأرض وحاطين صورة يبدو حدا من قريباتها مصورتها بتقول ما تتخيلوا حجم الألم اللي بيعتصر هاي العائلة جراء استمرار الملاحقة طيلة هاي المدة.
0: عانهم
1: الله يكون بعونهم. معتصم الأقطاش من بيته بقول من أكثر من 48 ساعة متواصلة نتعرض لهجوم من مستوطنين من أجل إخلاء المنزل في بيته. لم نعد ننام، لم نعد نعرف معنى الحياة. والدتي تعاني من تليف كبد كامل، والدي شيخ كبير يعاني من أمراض، رغم ذلك يرفض إلا وأن يبقى صامد يعلمنا الصمود. تم قطع الكهرباء بالأمس، كسر الأبواب، كسر ألواح الطاقة الشمسية. مشكورة البلدية، بلدية بيته عملت على رأس رئيس البلدية والذي تم حجزه لساعات وتمت إعادة تديال الكهرباء بعد 6 ساعات. هل تعلمون اليوم شعرت بآل الطوباسي والقصراوي ومن قبلهم سامر أب زيتون ومنزل ابن عمتي أنس الأقطش حيث تم طرده. وما معنى الحصار وما معنى أن تكون في بيتك ليس آمن وما معنى أن تترك وحدك بدون حتى تليفون مؤازرة من أقرب الأقربين عليك، ولكن آمن أن لا يأتي الدور على أحد وآمن أن لا تتكرر هذه المأساة. اليوم عرفت معنى الرباط وكيف يكون وكيف نمتحن بالصبر. معتصم الأقطش من بيته. اسمع هذه القصة، أنا لا أخفيك يعني هلأ قرأتها ما بعرفش
0: إذا فيها تفاصيل. ومنذ ساعات مساء أمس في عدة منازل في أطراف بلدة بيتا بتم محاصرتها واعتداء عليها. بتعرف بيتا يعني بلدة أصبحت مترامية الأطراف سواء باتجاه المنطقة البؤرة الإسطانية اللي على جبل بين بيتا وبين يتما، وأيضا باتجاه عقربة اللي هو جبل عرمي. هذه المنطقة فيها منازل متناثرة، بالتالي بتم الاستفراد فيها من قبل المستوطنين. يبدو الهدف منه أنه أيضا بصراحة هو الآن بدهم يقللوا حجم البقعة الجغرافية للفلسطينيين. اعتبروا المستوطنين سيطروا عليها بالكامل، الآن بحاولوا في مناطق باقي المناطق المطرفة أو البيوت المتناثرة، وهذا طبقت في كسرة وطبقت في جريش وقريوت وقبل أيام في بلدة تلفيت لما هاجموا منزل وبدع عنهم جيش، وهي اليوم الليلة الماضية في بلدة بيتا. أعانهم الله هؤلاء المواطنين، بس بتشفع الوجع أنه أحيانا قلة التضامن وحتى أحيانا عدم تسليط الأضواء الإعلامية. أنا وياك هلأ أول مرة حكينا هذا الموضوع، مع أنه أنا بعرف موضوع بيتا من عصر أمس. يعني أحيانا بيشعروا أنه حتى الإعلام الناس يقول يعني متقاعس، على الأقل يعني ضعيف في تناول هذه الملفات للأسف.
1: إحنا بنقرر
0: أنه أحيانا بصراحة وصولنا لهذا المكان صعب جدا، يعني احنا وصلنا لمكان صعب جدا، مش بس في الامكانيات الفنيه، حتى الامكانيات الماديه. يعني انت صحفي يعني بدك تروح على بيتك الان بدك سياره طلب، اذا ما عندك سياره طب هذا الكلام ممكن يكلفك 100 شيكل. طب انت الان يعني ما عندنا القدره، خاصه المؤسسات الخاصه والاذاعيه والمنصات انها تصل للمكان، فبالتالي هنا احيانا بيكون العجز انت معذور منه، العجز انك تصل لمناطق نائيه حتى تكون بالتغطيه الاعلاميه.
1: نعم، كان الله في العون، كان الله في العون في هذا الامر. لا شك انه القرى والبلدات عمالها بتعاني الأمرين يا أخوانا، بتعاني الأمرين جراء اعتداءات المستوطنين. وفي مادمة أيضا أحد الإخوة بقول بذكركم أخي في مادمة الحصار المستمر عليها منذ عدة أيام والصعوبات البالغة في الوصول إلى نابلس وغيرها. أرجو أنكم تذكروا قصة بيتا، إحنا والله ذكرناها مبارح ورح نذكرها في كل يوم، هي وغيرها من المناطق بالعكس تماما واجب انه ننوه الها بكل امكانيه. ايضا بيت ابو عمر عندك معلومات عنها اكثر ما يجري في بيت
0: يتم قصدك يتم
1: مادمة.
0: الاعتداءات عليها اصلا قبل
1: موسم، بحكي بقول مادمة
0: مادمة. موسم قذف الزيتون في مادمة وقبله كان في اعتداءات. ليش؟ لانه ايضا المستوطنين من نيت سهار اقاموا بؤره قريبه من البلده، وهذه البؤره وضعوا فيها طبعا راعي وبدا يسيطر على البلد، وهم ايضا عندهم مشكله على الطريق الموازي للطريق الالتفافي، فبالتالي تم تجليف الاف الدنومات من هذه المنطقه، بالتالي هي يتم محاصره. وقبل يومين تم اغلاق الطريق اللي بين مادمه وعريف وعصير القبلي، فاصبحت القريه محاصره. اليومين الماضيين في الاسبوع الماضي تم ايقاف حركه التعليم، يعني وقف التعليم لانه فيش مجال يتنقلوا المعلمين ولا الطلاب، بالتالي هي يعني شكل من اشكال المعاناه، وبالتالي معاناتها بتزيد. لما يتم إغلاق الطريق المؤدي إلى نابلس عبر طريق بورين، وبالتالي تصبح البلد محاصرة بالكامل. عندك يعقوب المستوطن، ضابط أمن مستوطنة السهار اللي بيجي بعربد على قرى بلدات جنوب نابلس ومن ضمنها مادما، وأيضا إغلاق الطريق اللي واصل باتجاه نابلس عبر الطريق اللي أسفل الطريق الملتف.
1: نعم. الله يسعد صباحك يا رب العالمين أبو عمر. نطلع بفاصل مستمعين الكرام، وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
8: الساعة الآن 8 صباحاً.
9: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
10: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
9: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
10: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
9: وين موقعهم؟
10: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت واحد الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
11: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأمناً.
12: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

0: يسعد صباحكم وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن إغلاق بوابة 17 في هذه الدقائق، الاحتلال يغلق بوابة 17. امبارح الشرطة الإسرائيلية قالت إنه انتهاء التحقيق مع 7 قاصرين من قرية دير شرف بتهمة رشق الحجارة على مركبة إسرائيلية وتقديم تصريح من النيابة ضدهم بتاريخ 17/9، يعني من حوالي شهر إلى يومين، ورد بلاغ عن رشق الحجارة على مركبة كانت تسير بالقرب من مستوطنة عيبال. وفور تلقي البلاغ، هذه الشرطة الإسرائيلية البيان، استدعيت إلى المكان قوة من قوات شرطة أرائيل وبدأت بجمع الأدلة والقرائن اللازمة للتحقيق. في إطار التحقيق تمكن أفراد شرطة مركز أرائيل من كشف هوية المشتبه بهم، وهم قاصرون من سكان قرية دير شرف تتراوح أعمارهم بين 14 و15، ولاحقا جرى اعتقالهم على أيدي الشرطة بالتعاون مع قوات حرس الحدود ونقلوا إلى مركز الشرطة للتحقيق. أظهر التحقيق أن المشتبه بهم رشقوا مركبات إسرائيلية بالحجارة أثناء سيرها بهدف إصابة ركابها وتعريض سلامتهم للخطر. وبعد انتهاء التحقيق واستكمال الأدلة قدم تصريح من النيابة ضد القاصرين 7، ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام رسمية بحقهم. أكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تنظر بخطورة إلى رشق الحجارة على المركبات باعتباره فعلاً يعرض حياة الإنسان للخطر، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل بحزم لمحاسبة جميع المتورطين في مثل هذه الأفعال. هذا المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، بيان رسمي عن 7 أطفال اللي تم اعتقالهم خلال الأسبوعين الماضيين من قرية دير شرف غرب نابلس. مرة تانية صباح الخير لكل إخواننا المتابعين عبر البث المباشر عبر أثير راديو حياة. أيضا عبر البث المباشر مرة أخرى منقول صباح الخير لكل إخواننا المعلقين. حاتم الخواجة، صباح الخير. صباح ماهر بتقول موضوع التشحيط بالمطورات بالليل كان الوضع مزعج، ما نمنا الليلة الماضية بأول الضاحية. رح أبعت هاي الرسالة للشرطة إن شاء الله. أخونا نمر الطيراوي، صباح الخير. في اعتداء على المزارعين في بورين وما دام صباح اليوم. أخي نمر رح نتابع معك إن شاء الله رب العالمين أول بأول. أخونا نضال محمد، يسعد صباحك. وأيضا شداد الجبوري، صباح الخير إلك ولكل المتابعين الكرام. فورا للزميل العزيز لؤي حجازي من غزة، صباح الخير أخي لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: يعني آخر التطورات الميدانية فيما يجري في قطاع غزة؟
1: سامر، فعليا قطاع غزة ما زال يعيش أجواء الحرب. حوالي 3 شهداء في الساعات القليلة الماضية منذ عصر الأمس حتى اللحظة، 3 شهداء. كان هناك شهيد برصاص الاحتلال شمال القطاع، وفي شهيدين التقوا بقصف مركبة في القرارة ما بين خان يونس والمحافظة الوسطى، وبالتالي 3 شهداء في قطاع غزة. الاحتلال أيضا أعاد للذاكرة أيام سوداء عندما قام بتفجير أكثر من روبوت شرق مدينة غزة وشرق خان يونس، وبالتالي نتحدث عن أصوات انفجارات ضخمة جدا سمعت في المدينتين. وطبعا الاهتزازات كانت أيضا شديدة، وصلت المناطق الغربية في غزة وفي خان يونس. إطلاق النار أيضا بشكل عشوائي وكثيف مستمر في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة في المحافظة الوسطى، وبالتالي نتحدث عن ساعات يعني كانت ساخنة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية للأسف.
0: طب الاغتيال، يعني القصف هذا ما وقف نهائيا، اغتيال 2 بين قوسين الاحتلال، برجع بقول كل مرة مش بحاجة لمبرر، لكن هل يعني كان في أي إشارة لهم؟
1: يعني هو حتى اللحظة كالمعتاد الاحتلال يقتل ويقصف، وعندما يعني تثار تساؤلات أو حتى لا تثار تساؤلات، ممكن بعد 24 ساعة جيش الاحتلال يصدر بيان والله اغتال مخرب كما يصفه، أو مثلا يعني بسوق أسباب مختلفة. ولكن حتى اللحظة كل من يغتال في قطاع غزة هم مدنيين بالأساس، ولكن الاحتلال دائما الحجة عنده جاهزة إنه هذا عضو في النخبة، هذا عمل على مثلا مساعدة أسر لحماس، هذا يتعامل بالأمور المالية لإغاثة الناس، وبالتالي حجج الاحتلال عديدة وجاهزة، ولكن حتى اللحظة هو مستمر في اغتيال أي حدا، يعني حتى لو كان مبادر يحاول فقط مساعدة الناس في عمله في الإغاثة بيتم استهدافه وبيرفق له أي شيء، يعني أنه عضو في المقاومة، شارك في 7 أكتوبر، فلسطيني، هذه لحالة تهمة عند الاحتلال، وبالتالي يقتل ليلا نهارا دون أي مسوغ.
0: نعم. لؤي، بالنسبة للمعابر ما زالت مغلقة؟
1: للأسف المعابر مش مفتوحة ولكن مش مغلقة نستطيع القول، يعني الاحتلال حتى اللحظة معبر واحد من أصل 4 بتشتغل في قطاع غزة هو كرم أبو سالم، بدخل إله تقريبا 4 أيام الاحتلال فقط المساعدات وعدد قليل جدا من شاحنات التجار، يعني عندما نتحدث عن الأمس مثلا دخل حوالي 17 أو 18 شاحنة للتجار وحوالي 200 شاحنة مساعدات، طبعا هذه الأرقام هي الأرقام المعتادة، ولكن كانت التجار أكثر من المساعدات في السابق، اليوم انعكست الآية صار المساعدات أكثر من بضائع التجار، طبعا هذا كان مسوغ للتجار في قطاع غزة لرفع الأسعار بشكل كبير جدا، يعني خلال اليومين 3 الماضية شهد قطاع غزة ارتفاع كبير جدا في الأسعار، رغم أنه الاقتصاد الوطني وبعض الاقتصاديين قالوا بأنه المعابر لم تغلق، موضوع التقييد الدخول هو مرتبط بالأعياد اليهودية، دائما إحنا شهر 10 أو شهر 4 في السنة تكثر في الأعياد اليهودية، فأحيانا بتقلص الاحتلال ساعات العمل أو بيغلق في بعض الأيام، ولكن للأسف سامر ما زال هناك بعض التجار يحاولوا الاستغلال والاستكساب من أبناء شعبنا أكثر من أن يقفوا معاه، فبالتالي في كثير من التجار في قطاع غزة للأسف خلال يومين 3 اللي راحوا رفعوا الأسعار بشكل كبير جدا، وبعض السلع اختفت من الأسواق مع أنه كانت متوفرة، ولكن للأسف في ليلة وضحاها تخبت في المخازن حتى يتم رفع أسعارها. معبر رفح أيضا ما زال مغلق أسبوعين على التوالي، المرضى لم يغادر منهم أحد رغم أنه كانوا بيغادروا بأعداد بسيطة جدا، وباقي المعابر اللي هي مثلا زي دكيم في شمال القطاع كان، أو كيسوبيم في منطقة الوسطى، و حتى معبر رفح التجاري مغلق تماما في وجه إما المساعدات أو البضائع التجارية، ويبقى فقط حاجز كرم أبو سالم هو الاحتلال اللي بدخل فيه البضائع لقطاع غزة. ارتفاع الأسعار يعني قلنا سابقا وكثير تجار حكوا أنه ليس مرتبط بأنه الاحتلال أغلق المعابر، إنما ارتفاع الأسعار مرتبط للأسف سامر بجشع بعض التجار وإخفاء بعض السلع من أجل رفع أسعارها.
0: يعني إذا في غزة بيصير هيك، والله العظيم يا ما نعرف شو أحكي لك، يعني مش شايفين الناس، مش شايفين الوضع، مش شايفين الناس اللي مش لاقية تأكل، شو اللي عمله بيصير؟
1: ما هذه المشكلة اللي صارت اليوم في قطاع غزة سامر، للأسف إنه اليوم قلناها سابقا إنه في شريحتين في قطاع غزة، الأولى لا تمثل أكثر من 5% هو اللي معاه مصاري مهما ارتفعت السرعة بيشتريها، يعني لما بتشوف واحد مثلا في غزة بيحمل آيفون بيقول لك والله أنا شريته ب30,000 شيكل وب40,000 شيكل، لكن هذه فئة وشريحة محددة لا تتجاوز 5%، 95% من الناس فعليا عندما نتحدث أنهم مطحونين هم مطحونين تماما، معوش حق اليوم شادر نيلون يحصن خيمته، وإحنا مقبلين على منخفض جوي للأسف، يعني بعض العائلات والأسر لا تستطيع حتى تشتري شادر نيلون عشان تحصن خيمتها أو الشقوق اللي في المنازل المتصدعة اللي موجودة في قطاع غزة. كثير من الناس تحدثت أنه يا جماعة الخير حاولوا تتراحموا فيما بينكم، لأنه فعليا الناس في قطاع غزة أوضاعها من سيء لأسوأ، وللعلم يعني حتى اللحظة لم يتغير شيء منذ 7 أكتوبر 2023 حتى اللحظة، ما زالت الحرب بكل يعني أوجهها وصورها مستمرة في قطاع غزة. اليوم في أزمة جديدة اليوم سامر في قطاع غزة، مش بس يعني تصور أنه اليوم الكاش ممنوع في قطاع غزة، يعني أنت لو بتملك مصاري لكن عبارة عن نقود نقدية كاش في إيدك أنت بتقدرش تصرفها، اليوم التجار بطل يقبلوا الكاش. في بداية الحرب إذا بتتذكر سامر كنا نقول الناس تقبلش تطبيق، الناس أو التجار بدهم الكاش، اليوم عكست الآية، اليوم انت بدك تطبيق عشان تشتري وتاكل وتشرب، اذا معك كاش هذا لا يساوي قيمته اي شيء. والناس اليوم للاسف سامر، عندما كانت سابقا تدفع تطبيق وتاخذ كاش بنسبه وسيوله عشان يعني تخسر 20% و15%، اليوم الايه انعكست. اليوم انت بتدفع تطبيق وبيخصم عليك نسبه، او عفوا تدفع الكاش وبيخصم عليك نسبه عشان تحول لتطبيق. فاليوم الناس للاسف الحرب يعني يبدو بانه الاحتلال يحاول التضييق على الفلسطينيين كيفما كان وباي صوره كانت. فبالتالي نتحدث عن معاناة في كل شيء في قطاع غزة. حتى اليوم للأسف الدفايات اليوم قطاع غزة تعاني منها، عندما تتحدث بلدية غزة عن وجود حوالي 380 ألف متر مكعب من النفايات لا تعرف أين، يعني المكب طبعا الرئيسي في جحر الديك الاحتلال يمنع الوصول إليه. عندنا 380 ألف متر مكعب من النفايات لا تستطيع بلدية غزة تصريفه، مش عارفة وين توديه. فبالتالي نتحدث للأسف أنه كل شيء في قطاع غزة في معاناة وفي صعوبة في الحياة في قطاع غزة.
0: الله يسعد صباحك يا رب العالمين، يومك سعيد. الله. يومك سعيد. يسعد صباحكم مرة تانية، وتحية طيبة لكل من يتابعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. للتذكير بالنسبة لدرجات الحرارة، انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم وأمطار متفرقة حتى السبت.

0: إذا مرة تانية الناس اللي تسأل على الحالة الجوية رح نعيد المقابلة اللي أجريناها صباح اليوم مع الأستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين لمعرفة آخر التفاصيل بالنسبة للحالة الجوية، خاصة الناس اللي لسه ما نزلت من بيتها. خلينا نسمع. فلسطين وأمطرنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بس الشوارع والسيارات يا أخواننا بالعامية بتزحلق. يعني السائق اللي جيت معاي سعد صباحه بالشارع كان ماشي علم من مهله، لأنه بيعرف أنه أي استعجال لا سمح الله السيارة قد تنحرف وتصطدم إما بحائط وإما سيارة وإما مواطن يسير على الشارع. سعد صباحك أبو علي ويومك سعيد إن شاء الله.
1: يسعد صباحك.
0: كيف أصبحت إن شاء الله بخير؟
1: والله الحمد لله. الحمد لله،
0: الحمد لله رب العالمين. كلنا آذان صاغية.
1: نعم نعم، اليوم تبدأ يعني تبدأ الانخفاضات في درجات الحرارة خلاص، يعني الأجواء هيك المشمسة، الأجواء الدافئة جدا نقدر نقول إنها ولت، وإن شاء الله رب العالمين اعتبارا من هذا اليوم تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض من جديد. اليوم الجو إن شاء الله يعود للاعتدال تماما، جو مشمس في معظم ساعات النهار بمشيئة الله تعالى. غدا الخميس هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة بمشيئة الله
0: اليوم
1: تعالى.
0: بكرة غدا الجمعة. نعم
1: غدا الجمعة إن شاء الله رب العالمين، عفوا، وهناك أيضا غدا وبعد غد، يعني غدا درجات حرارة عند بداية العشرينيات مئوية، اليوم نتحدث عن حوالي 23-24 درجة مئوية، بكرة في عندنا انخفاض بدرجتين، يعني اليوم وبكرة خلص الواحد بشعر إنه الجو خريفي تماما، خريفي تماما. وغدا وبعد غد جمعة وسبت مع الأجواء الخريفية ومطلع العشرينيات مئوية عندنا كمان فرصة لبعض الزخات المطرية بمشيئة الله تعالى، درجات حرارة كما ذكرت عند بداية العشرينيات مئوية وفرصة لبعض الزخات المطرية خلال هذول اليومين بمشيئة الله تعالى. إن شاء الله بعد ذلك اعتبارا من أحد يوم الأحد يعني يستقر الجو بشكل كبير، لكن يبقى الجو خريفي تمام. نصير نستشعر أكثر فأكثر برودة في ساعات الليل وساعات الفجر الباكر، والله تعالى أعلى.
0: الله يسعد لي صباحك يا رب العالمين، يومك سعيد إن شاء الله. شكرا المصري مدير. مرة تانية التذكير، إغلاق حاجز 17، إغلاق حاجز 17 قبل قليل. الناس بيسألوني ليش بتقرأش أسعار العملات؟ حاضر، الدولار 3.08، الدينار 3.5، الدينار 4.35، اليورو 3.45، اليورو 3.45، الدينار 4.35، والدولار تقريبا 3 شيكل. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامري خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
7: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
6: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
7: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
6: وين موقعهم؟
7: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت واحد الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
8: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواس وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواج، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي أنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: لعبة.
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة،
0: وأصالة،
1: وأصالة،
0: وسدرا كنافة،
1: وسدرا كنافة.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
2: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
1: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
2: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
1: وين موقعهم؟
2: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
3: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأمناً.
4: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة، بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بياس.

0: بدنا نقول صباح الخير مستمعينا الكرام، لكل حدا بلش يومه من بدري، لكل إنسان طالع على شغله ويعني حاطت مخافة رب العالمين قدام عيونه، لكل السائق أجرة بلش مشواره يعني من بداية الصباح. يسعد صباحكم وين ما كنتوا، صباح الخير لأهل الخير، صباح المحبة والرضا، وإن شاء الله يكون يومكم أخف من مبارح وأحلى من كل التوقعات اللي أنتوا هيك بتفكروا فيها. صباح فيه خير، صباح فيه بركة، صباح الخير للناس اللي بتسعى وبتتعب وبتشقى كمان علشان تأمن حياة كريمة لإلها ولعائلتها. ربنا يعطيكم العافية ويقويكم. صباح الخير لكل شخص صح اليوم من النوم وعنده مسؤوليات كتيرة بس لسه عنده أمل إنه يقدر ينجز هاي المسؤوليات ويغير ويعمل أشياء حلوة بحياته. يعني كمان بدنا نقول اليوم يعني صباح الجو اللطيف، يعني هيك في إشي لطيف بالجو ببداية هالنهار، بتحسوا إنه الواحد عن جد صار نفسه يطلع يتمشى يغير جو. طبعا الجو لحاله كفيل إنه يغير المزاج لكل حدا بحب هاي النمط من خلينا نقول من الأجواء الشتوية أو هيك قربنا على الشتاء. فصباح الخير، صباحكم دايما مثل ما بتتمنوا أكتر، عشان هيك دائما إحنا منحب نقول صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره بتمنى لغيره مثل ما بيحبه بتمنى لنفسه. ليش؟ والله إنه الشتاء هاي في أشعة شمس، لسه ما فتنا بالشتوية، في أشعة شمس جميلة طلعت عم بتشقشق. صباح الخير، صباحو يا هندو. لا امبلا، بس عشاني أنا بهتم فيك عم بقولك إنه الشمس شقشقت. هي شوفي من الشباك. خريفي جو الراديو اليوم عندنا قالب خريفي بامتياز، يعني فوالله الأجواء يعني إيش مقدمة للخريف أكتر من الجو نفسه إحنا هون بالراديو. فصباح الخير. مكنكن. فصباح الورد يا هندو، وصباح الخير لأصدقائنا الدائمين المتجددين. تذكروا دائما إنه الابتسامة الجميلة أحسنتي سر الوجه الجميل. يعني هلا بدي أحط السؤال؟ طيب لأنا نحكيه بس يلا. هذا يا جماعة الخير، إحنا كنا شوي محتارين بالسؤال بس هيك خلينا نفكر مع بعض السبب طرحنا للسؤال. احنا صرنا لما منشوف مشكلة بين اثنين فعليا نحس حالنا انه عم نفكر ألف مرة قبل ما نتدخل، سواء كان تدخلنا ايجابي او لا سمح الله سلبي. زمان كنا لما نشوف مشاكل بالشارع الكل يتدخل، او انه لما نسمع حدا محتاج حدا بحاجة انه احنا نوقف معه دائما كنا نكون موجودين من غير تفكير ومن غير تردد، وإنه إحنا كنا عم نفكر قبل إنه لازم نعمل شيء نحاول نهدي النفوس أو نصلح بين الناس فعلياً. بس يعني اليوم يعني نظراً للأشياء اللي عم نشوفها وردود الأفعال التانية اللي عم نشوفها، صار الواحد فينا يفكر ألف مرة قبل ما يتدخل بمشكلة. يعني مثلاً صار الواحد يحكي أنا شو دخلني أو خليني بحالي، لكن إذا ضلينا نفكر أنا شو دخلني وشو خليني أنا بحالي، مين راح يوقف مع الناس؟ مين راح يمنع مشكلة صغيرة من إنها تكبر؟ فسؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، هل الواحد برأيكم يتدخل ويحاول يصلح ولا يبعد ويقول شو دخلني عشان ما نطلع إحنا يعني هو راح يشيل الشيلة مثل ما بيقولها؟ هي فعلياً كان إنه منفكر فيها بصياغة تانية، إنه واحد يعني واحد اعتدى، هذا اللي عم نشوفه، واحد اعتدى على واحد قام الواحد التاني قتله، فعلى مين الحق؟ هل أنا أتدخل في المشاكل ولا أخذ جانب وأقول لا أنا شو دخلني؟ خلينا نفكر مع بعض على 2-3-7-9-1-4-3. يا رب يكون السؤال واضح للجميع، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أي مشكلة؟ ما هو في كتير صار مشاكل يا جماعة، بطل الواحد يعد.
1: المشكلة تبعت صار إنه آه مشكلة، فهو إجا يفزع بيناتهم،
0: عرفتي؟ آه بالضبط. يعني المشاكل اللي عم بتصير مؤخرا، في ناس عم بتروح وهي مش طرف، هو حدا جرب يفزع مثل ما بنقولها، جرب يعني يهدئ النفوس، قام دفع الثمن غالي واهله خسروه للشاب، وكان هو عم بيقرر يبني عيله، قامت العيله هاي انهدت. فشو رايكم، نتدخل ولا ما نتدخل؟ 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: بدي أقول صباح الورد لمحمود اسكندر. صباح الخير أم رامي عمران، عم تسمعنا من البلد القديمة. صباح الخير لراديو حياة، صباح السعادة والهنا والتفاؤل وصباح التوكل على الله والنعم بالله. أم العبد بتقولنا أيوة أم رامي هند عم بتصبح عليك صباح خاص. أم العبد بتقول صباحكم رحمة ونور. الحج أبو عمار عليوي صباح الورد والفل والياسمين للجميع، بيحب يصبح على بنته حبيبته أم بكر والأخت الحجة من محمد وجميع الحبايب، وصباح خاص لحبيباتنا المذيعات ولكل راديو حياة. وفاء صباح الورد والفل والياسمين. أم العبد بتقول لي ما في أجمل من الشتاء وأجواء الخريف. ديما يسعد صباحكم بكل خير. قاسم صباح الخير، ربنا يكون في العون ويهدي بال الناس، يا ربي يهدي النفوس المريضة يا رب العالمين. يسعد صباحكم محمد ملك الحروف، كل هذا بدي أقرأه. يسعد صباحكم، إذا المشكلة فيها عناد وتخوين كل واحد بده يثبت أنه صح، خليك بعيد لأنك مش مجبور تتحمل نتيجة مشكلة مش إلك. إذا في ظلم واضح أو أذى لحدا، لا يعتبر السكوت دايما حكمة، أحيانا الموقف تبعك بفرق، بس تتدخل بطريقة آمنة ومدروسة. بالنهاية في مقولة بتلخص الموضوع، أنه أنت جرب إصلح بين الناس على قد ما بتقدر، بس ما تخسر حالك وأنت عم بتحاول تصلح بين الناس، لأنه للأسف مرات إحنا بنتدخل بنية صافية وبتطلع أنت المتهم، ومرات سكوتك بيكون أرحم إلك من ألف تبرير. أم حريص يسعد صباحك أنغام، إذا بتتدخل بمشكلة بتقلب عليك، فخليك بعيد هاي الأيام. يلا على 2379 1433، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: بقول إنه إحنا محتاجين نشتغل على نفسنا،
0: إحنا محتاجين
1: يعني ليش نوصل لهاي المرحلة؟ بالعكس يعني الواحد يصلح ويفزع، هاي أشياء، هاي صفات كتير حلوة، إحنا ليش هيك
0: عم تندثر عم بتروح؟
1: ليش ما بنعطي بشي كبير عنا؟
0: بالضبط، بس الظروف تغيرت، صار الواحد لما يتدخل بتقوم اللي تدخل وما له علاقة بالمشكلة هو اللي بيروح.
1: انا بعيد شهر بشهر اشوف مثلا اولادي او اخوي او زوجي انهم بقولهم لا طبعا ما تتدخل لانه عن جد بتخوف.
0: بالضبط بالضبط، الظروف تغيرت، الظروف كلها بتخوف. خلينا نشوف انتو كمان شو رأيكم مستمعينا الكرام، يعني لو صارت مشكلة بعد هاي الأحداث المؤسفة اللي عم نشوفها، هل ممكن تتدخلوا فيها؟ هل ممكن تسمحوا لأولادكم انه يتدخلوا فيها ولا لا؟ 2379 1433 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب بدنا نقول أكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. معلش يا أبو زيد بالإعادة إفادة، شو المشكلة إنه نكرر؟ رافع شاهين صباح الخير لكم جميعا، يعني ما هي المشاكل كمان عم تتكرر بنفس المواقف وبنفس ردود الأفعال. عبادة يا صباح الخيرات، عبادة بيقول الإصلاح بين الناس إشي كتير كبير وأجره عند ربنا، بس بنفس الوقت لازم الواحد يعرف إمتى يتدخل وكيف يتدخل. إذا بيقدر يصلح بكلمة طيبة ويهدي النفوس ما بيأثر، بس إذا حس إنه تدخله رح يكبر المشكلة وبخليه هو الغلطان الأفضل يبعد، لأنه مش كل سكوت ضعف ومش كل تدخل شجاعة. المهم نكون إحنا أهل خير وما نكون سبب بزيادة المشكلة، ولكن المشكلة أحياناً بتتفاقم لموضوع القتل. إحنا يعني شفنا شو صار. ناخد اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الأناناس لأعز الناس.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا فيكم حبيبتي، كيفكم؟ يسعد صباحكم أسرة راديو حياة وأهل نابلس.
0: الله يسعدك يا رب.
1: يسعد قلبك. أنا بدي أحكي، يمكن أنا أجاوب من آخر السؤال، من آخر شقة أو من نصه، ما بعرف وين بدي أجاوب. هلا إحنا أول إشي غياب الأمن والأمان هم اللي بيدفعونا إنه إحنا نتدخل. ليه؟ لأنه إحنا بتصير طاشة تطلع الشرطة بقول لك ليه الشرطة بتيجي بعد ما القتيل ينقتل. فبتدخلوا الناس، صار عندهم إنه ما في عنا قانون رادع، فإحنا بنتدخل واللي بده يصير يصير، هدول اللي عاملين المشكلة.
0: أيوه.
1: هلا ناس مرقوا من الشارع شافوا المشكلة إجوا بدهم يفزعوا أو يتدخلوا بدون ما يفهموا. الطاش يعني والهمجية اللي عنا هاي دور من الأدوار تؤدي لافتعال المشكلة إنها تكبر أكتر وأكتر.
0: نعم.
1: فيعني بتشوفيهم جرائم القتل وهدول، يعني ناس بيكونوا ما إلهوش دخل في المشكلة. أو الأمر بسيط، فيش وعي كمان عنا، يعني فيش وعي، فيش هدوء، كله بنتعامل بالعصبية، الشباب بيتعاملوا بالعصبية، الكبار بيتعاملوا بالعصبية، كله مضغوط فيش قلبه في التاني.
0: صحيح.
1: فإحنا يعني التراكمات بتلعب دور كبير عمالها، يعني من زمان كان في حوادث قتل بس تلاقيها تسمع جريمة قتل إشي كبير. اليوم عادي بنقتل القتيل وتاني يوم ما فيش إشي، تاني شيء لم يكن. فأنا بقول هاي الدوافع هي اللي بتخلينا هيك. هلأ أنت شفتي مشكلة ومارقة طبعا، يعني الدم والروح واللي عنده شرف طبعا واللي عنده انتماء لهذا الوطن بيحكم عليه انه يجي يتدخل، بس انت اسأل قبل ما تتهور وتهجم وتصير في النص مع اللي بضرب واللي مضروب، اسأل من احد الاطراف الموجودة، شوفي ليش المشكلة يا جماعة. اذا المشكلة مثلا في الايدي بنقدر نحلها، اما نكونوا حاملين ادوات حادة، احنا كيف بدنا نقرب ونعرض انفسنا للخطر؟ مش انه احنا ما بنحبهم، لا، في جهة اقوى مننا تيجي تعمل هذا الدور. يعني لازم نحكم عقلنا. مش أيوة. إنه نترك الموقف، برضو نحاول نحل بأي طريقة بدون ما نعرض حالنا للأذى، مش نتهور ونهجم ويلا في كرسي بحمله وبضرب فيه.
0: صح يعني بدي أفكر قبل
1: بده تقلب عليك إشي أكيد، لما أنت اللي بضرب عمال وهو مش شايف ومعصب تيجي تحمل أذى حد وتضربه مثلا. طبعا رح تقلب، رح يترك ممكن اللي هو على الخلاف وتدق فيك.
0: صح.
1: كثير بنسمع انه الطاشه اللي انقتل حرامي ويلي عليه ما له علاقه، بقولوا لك طب ليه صار هيك؟ لانه ما في وعي، همجيه، ما في قانون، ما في امان، كل شيء ما في عنا، واحنا مش عارفين نتحكم بحالنا، احنا مضغوطين. خلص شفت شيء يمكن تطلع الفشه في هذا الشيء، يمكن تقلب علي ويمكن لا.
0: صح
1: وهون هاي القصة للأسف عماله بنقلب، الحق باطل والباطل حق، بس عند رب العالمين ما بضيع إيش إن شاء الله.
0: نعم.
1: يسعد صباحكم، نهاية أسبوع حلوة للجميع إن شاء الله.
0: صباح الخير. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب إذا كان التدخل رح يطفي النار تقدم، وإذا كان رح يخليك جزء من الحطب فالسلامة غنيمة. وفاء بتقولنا أبو غالب التصرف السليم في حال حدوث مشكلة هو الهدوء وتجنب الانفعال واللجوء الهادي والعقلاني لحل النزاع أو الاستعانة بشخص حكيم للوساطة أو اتصال على رقم 100. حلو يوسف، شكرا كتير على ملاحظتك. يوسف بيقولنا تحملوني بهاي المداخلة البسيطة، من محبته بحكي، بس الأسئلة صايرة مكررة من برنامج رائد وأميرة. هالسؤال قبل مش زمان سألوه، أحيانا العكس بيكون سؤال أنتوا طرحتوه بنلاقيه ببرنامج رائد وأميرة. بيقول أحسن شيء يكون السؤال من الشيء اللي بيكون متصدر الأخبار بالفترة نفسها. المشكلة أنه هذا سؤال أنا قصدي فيه حادثة سرة، يعني بين قوسين، بس أنا مش ضروري أقول إن أنا بقول حادثة سرة انقتل هذا، فأنتوا شو رأيكم تتدخل وما بتتدخل؟ طب بلكي الأهل عم بسمعوني وتضايقوا إن أنا بعيد وبزيد بالموضوع. هاد واحد. حادثة الانتحار يعني اللي صارت مثلا، هي كمان هذا جزء من السؤال، لأنه كل المؤشرات إذا إحنا نفكر فيها فهي ما بتدخل العقل. يعني فعليا أنا كيف أحرق حالي لو بدي أنتحر؟ داش بدي أحتمل أنا النار؟ يعني معقول ما أقولها بالعمية، معقول ما ركض، معقول ما فعفض؟ طيب يا جماعة الخير. طيب فهو بيقول يعني مثلا شفنا حالة الادعاء بأنها انتحار بالضبط، لو كانت كذلك شو اللي بدفع شخص لهاي المرحلة؟ أنا هذا اللي بقصده يا يوسف، بس مش ضروري أقول انتحار الدكتور. طب هو الأهل قايلين في البيان رجاء 1 2 3 4. في مواضيع كتير بتصير بنفس الفترة اللي احنا فيها ممكن نتناولها، والمشكلة انه مواضيعنا متكررة اللي احنا فيها. شو اللي بدفع للمشاكل الناس اللي بتصير قاعدين، واللي شفناه بسرة واللبن مبارح؟ بالضبط، احنا اكيد مش زعلانين، بالعكس احنا نحترم يعني رأيك يا يوسف. وبالعكس ان دل على شيء بدل على قديش انه انت مستمع وفي لراديو حياة، بالعكس كل الاحترام. وبيقول هو مع اصلاح ذات البين ومحاولة الاصلاح بين الناس اذا انت عارف متأكد انك بتمون. طب بلكي انا يعني بمشكلة مثلا، يعني احنا اضطرينا نبلش نحكي بالاحداث، مشكلة سرة بتتدخل ولا ما بتتدخل كشخص عشان نوضح الصورة؟ بتتدخلي ولا ما بتتدخلي؟ ما بتخلوا اولادكم يعني يتدخلوا يعني ولا لا؟
1: يعني يمكن اكون كثير يعني كثير يعني يمكن اكون كثير شادع حالي انه مش قادره، بس شو اعمل انا يعني؟ لانه بتعرفي عندنا مشكله صار في التربيه والله، يعني
0: بالضبط بتس
1: با يعني اه حدا ما حدا بيحترم حدا، ما حدا بشوف حدا كبير، ما حدا يعني
0: خلص في طيش بالموضوع، فكل واحد بيضطر يتصر، يعني كل واحد عن جد ممكن ياخد جنب. كتير خلافات كمان يوسف بيقول بين الناس طولت كتير، مع انها بتكون بحاجة فقط لشخص يعني نفسه طيب، عشان هيك مع الاصلاح. مشكلة سر مثلا او مشكلة الانتحار بتتدخلوا فيها ولا لا؟ انيس احلى صباح للخير. طيب يا جماعة الخير، إذا السؤال مكرر وإجاباتكم مثالية، ليش عنا مشاكل؟ ليش عم نصير بتصير في طواش بين الناس، واللي بيروح بتدخل بدفع الثمن؟ صباح الخير أم وسيم، صباح الخير لأحلى ناس. الواحد إذا في كلمة خير يحكيها، وإذا تدخل بيجيب له وجع رأس. ما بتدخل لأنه الناس تغيرت وما حدا قلبه على حدا، بالوضع اللي إحنا فيه ما حدا بطيق حدا. صباح الخير للأسف.
1: فالصبح كانت تتعرف جملة مع مداخلة مع سامر، كان بيحكي على
0: احكي
1: في مشكلة مع يعني شخص من نابلس صارت مع ابنه يعني الحادثة. أنا بدي إياك تقرأيها الحادثة.
0: يلا أعطيني.
1: انت لازم تعاقب اللي عامل الاشي، ما تعاقب التنين. عرفتي؟ بتقول لك في تنين طلاب مدرسة عاملين مشكلة، يعني
0: طلاب مدرسة عاملين مشكلة، واحد من الطالب مظلوم، قاموا عاقبوا التنين ولا عاقب المظلوم؟
1: عاقبوا التنين.
0: بباله بنفسه انه ليش اتعاقب؟ طيب
1: ليش انقهر؟ قديش هو عن جد كان مظلوم؟ بتقول لك يعني ضلت براسه لمسك حجار
0: وضرب الش لانه ما اخذوا له حقه. شفتوا احنا احيانا بنولد العنف بتصرفاتنا المغلوطه. 2379143 يلا، واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. طبعا الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. بس احيانا احنا بنكرر الاشي مش دفاعا عن التكرار، بس مشاكلنا زادت. يعني شفتوا قديش احنا بنطرح هاي النمط من الاسئلة بطريقة مختلفة، بس فعليا المشاكل ما قلت والمشاكل عم بتزيد. يعني بهاي المشكلة بين طرفين، بين ولدين بالمدرسة، وأنا ما أخذت حق المظلوم. شوفوا شو ولدت عند الولد المظلوم. صباح الورد أنغام بكل خير وسعادة، شكرا يا نعمان. صباح الورد أم العبد هي ما بتتدخل، الله يهدي البال ويصلح الحال. ويسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من أم أيمن، وتحياتنا لإلك يا يوسف. طبعا الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، هذا ما في اختلاف. عشان الانتقاد يمكن نتقبل الرأي والرأي الآخر، ما تقلق. يسعد صباحك نغوم من اعتماد، والله في مشاكل بتخوف لما يكون أدوات حادة، ما بتحب أولادها يقربوا ولا على أي مشكلة ما بتخصنا ولا بتخص حدا بعيد، أما إذا قريب كتير إلا ما يتدخلوا. بس والله مشاكل هالأيام مش طبيعية، جيل متهور ما بهمه كبير بالسن ولا امرأة ولا طفل ولا بنت، لهيك الواحد من الأفضل إنه يبعد عن كل هاي المشاكل. يا صباح الورد. صفاء بتقول يا صفاء يا صباح الخيرات والمسرات والوردات، صباح سعيد لكل المستمعين بالداخل وخارج الوطن، ونهاية أسبوع جميلة وسعيدة. صباح الورد. 2379143 لايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

نجاة بتقول صباح الخيرات والوردات، أهلا وسهلا. في هذا الزمن نيتك الطيبة مش دايما بتحميك لما تشوف مشكلة أو يعني قتال بين اثنين، شيل فكرة إنك تتدخل يعني بهمتك وتصلح بينهم من راسك تماما، لأنك ببساطة رح تطلع أنت المتضرر والغلطان وممكن تأكل الضربة عنهم، لأنه بتكون الناس معمي ضوها فقدت أعصابها. بدك تعمل بأصلك وبتحل ويعني ويكون دورك وسط إيجابي، مر من جنبهم، ارمي كلمة، صلوا على النبي يا جماعة وانت ماشي، وما توقف حتى لمدة ثانية، ما توقف. ولو شفت الموضوع في ضرب وقتال بخوف ابعد، جرب اتصل بالجهات المختصة مثلا بالشرطة، هيك بتصفي انه احنا عملنا اللي علينا وكسبنا الأجر وحميت حالي واشتريت سلامتنا وراحت بالنا. في أمثال انحكت، ابعد عن الشر وغني له، والباب اللي بيجي من بيجيك من الريح سده واستريح، ومن تدخل في ما لا يعنيه لقي ما لا يرضي. وشو سؤالك الخارج عن الموضوع يا عبادة وفادي خليلي؟ يسعد صباحكم، صباح الورد، أهلا وسهلا.

0: كل الكل الكل اسمعي الكل يعني ترند ما كانش زمان ترند بالضبط. مين اللي بيصبح على جميع المستمعين؟ فايق مسلم أسامة بيصبح على فايق وبشار وبيقول نهاية أسبوع جميلة، ربنا يهدي النفوس ويبعد عنا وعنكم وعن جميع المستمعين المشاكل. طيب البوست اللي كنا عم نحكي عنه واللي حكت عنه ست عروب جملة في لحظة طائشة داخل صف، يا ريت إنه إحنا هيك كله نسمعه إذا بتحبوا تعلقوا عليه، داخل صف دراسي بالصف التاسع تحولت المدرسة اللي هي من المفترض إن تكون بيت آمن للتعليم والتربية إلى ساحة خطر حقيقي. طبعاً هذا الكاتب هذا البوست هو الأب، ابنه تعرض لاعتداء غاشم من زميله لانهال عليه طعنا بقلم حبر في مناطق علوية من جسده ورأسه، واستقرت إحدى الطعنات في جبينه ونتج عنه جرح عميق احتاج إلى 3 غرز جراحية كادت إنه يعني ممكن لا سمح الله أودت بحياته ورح تترك أثر دائم. صراحة هون بتتزاحم الأسئلة الموجعة في ذهن الأب وبتتركه في حيرة بالغة، مين المسؤول الحقيقي عن هاي المهزلة؟ هل المدرسة اللي اكتفت بدور ناقل الخبر فاتصلت بأبوه قالت له تعال خد ابنك للمستشفى وبالتالي هي أخلت المسؤولية الكاملة عن حماية الطلاب داخل أسوارها والرقابة على سلوكهم، أم هم الأهل اللي غاب عنهم تقويم أبنائهم رغم حضور الأب إلى المستشفى مشكور يعني الاطمئنان على سلامة الولد، ولا المسؤولية تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم الأجهزة الأمنية والأجهزة المجتمعية الغائبة عن وضع برامج وقائية حقيقية لتوعية الطلاب بخطورة العنف؟ كأب مثلا يعني رفض أنه يتقدم بشكوى جنائية ضد الطالب اللي اعتدى على ابنه وسأل نفسه كيف أنه بده يساهم في تدمير مستقبل طفل في مقتبل العمر وأنه يتسبب بإلقائه يعني خلف السجون بين تجار المخدرات وأصحاب الأسبقيات. ما هان عليه، عنده روح إنسانية الأب، كان رفضت أنه تكون سبب في ضياع مستقبل شاب، وحتى أنه المشكلة أنه هذا هو ظالم، لكن هل هذا بيعني أن إحنا نتسامح ونصمت عن الخطأ؟ فهو بيقول اللي صار مع ابنه حدث يدق ناقوس الخطر وبيستدعي وقفة جادة من الجميع، ما بدنا عقوبات مدمرة للمستقبل بس بالمقابل ما بدنا نضلنا صامتين وعنا تهاون اللي بيخلي حياة أطفالنا رخيصة. هو اليوم واقف بمنتصف طريق بين الرحمة بحال مراهق طائش والخوف على سلامة ابنه وزملائه، بيطالب بصوت عالي إنه المدرسة لازم تتحمل المسؤولية الكاملة والأمنية والتربوية وأنه تفعل وزارة التربية والتعليم والشرطة المجتمعية دورها في نشر التوعية، وأنه يعني الأهل يكون عندهم وعي أنه مش أنه التربية أوفر مقعد دراسي فقط بل هي مراقبة ونغرس قيم ونبذ العنف. عشان تتكامل هاي الأدوار هو بيقول ما رح نضطر وقتا نكون واقفين حائرين بين الانتقام لأبنائنا أو حماية مستقبل أطفال آخرين. شو رأيكم؟ يعني العنف في المدارس وخاصة الذكور بيتصاعد. بيقول لي سلطان صباح الخير، هلأ مالنا ومال الطوش والمشاكل، كل واحد عقله براسه بيعرف خلاص، المهم الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، كيف الرحلة؟ إن شاء الله انبسطتي، على كل حال طلعتي وتركتينا قاعدين بالباص اللي طالع على مصر ونستنى الشفر. الرحلة بتجنن، ناقصتكم. صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من عبير، بتتدخل إذا بتقدر تصلح بالحكمة بس إذا تدخلت يعني بضرب تبعده بتريح رأسها. صباح الخير ويسلموا إيديك يا هند على الأغاني.
1: أنا كتير ضايقت على البوست تبع اللي بالمدرسة لأنه بتعرفي يعني
0: لا رح يعمل بولد تاني بالمستقبل عمل أسوأ.
1: ومش عن هيك مش سائل، مش بقول لك من أمن العقاب
0: سائل أدب.
1: هذا لازم مو برضه الناس يعني أم أحكي لك شغلة إنه الأهل مش سائل على تربية الأولاد، يعني عن جد إحنا اللي بنشوفه لأنه ما في حد بيربي.
0: طبعا ما في حدا بيربي ودائما مستسلمين، الجيل هذا هو اللي بيربي أهله. أفتي علي
1: مين انصدمت بترفيع انغام لانه انا يعني الله يخلي يعني يا رب عندي ولد بهذا العمر
0: الله يحمى
1: بشوف قديش الاهل عن جد
0: بدك تحسبي الف حساب الصراحه
1: يعني اصلا هو ابني ما بيعجبه كثير لانه هو شايف قديش كل الناس اولادهم يعني قصدي ابياتهم مش سائلين
0: انتم
1: انها محبه يعني عرفتي هو ما بيعرف انه احنا عشان بنحبه وبنعزه فاحنا بندقر عليه
0: صح صح صح يعني بفهموا انه انا اذا ضليت اسال واستفسر يعني انا خانقته بس والله هو من الخوف مثلا عندك تمارا بتقول لك هلا كله دور الاهل التربيه اولا وبعدها التعليم لانه الاهل بيربوا والمؤسسات الحكوميه بتعلم طب احنا صفينا بدنا ادوار مشتركه لجميع الاطراف
1: يعني هذا الاب شكرا هو قال لك مشكور اجى على المستشفى هذا الاب لازم غير بس انه اجى على المستشفى لازم يكون عمل اللازم مع ابنه
0: صح
1: لانه يعني المشكله ما بتنتهي هيك يعني ما انا شفتي كيف
0: منظر الطفل بيحزن الصراحه
1: بيحزن والله العظيم يعني
0: وبمدارس يعني هدول طلاب مدارس شو خلينا لقدام
1: بعدين انغام يعني اذا انت بدك الصلح وبدكيش تعملي مشاكل وبدك يعني تمشي الامور بيعتبروها ضعف بصير التنمر عليك عالي فهمتي يعني فيش عندكم زلام
0: عن جد بالضبط
1: هاي مشكله
0: يعني بالضبط يعني هو اختار يصلح بس يمكن يستمع كم من كلمة من العائلة لأنه كان هو بدي يحافظ على مستقبل طفل مراهق صباح الخير 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك

0: فلاح بتنمر علي؟ مش علي. ليش يا فلاح بتتنمر على هند؟ شو بعت لك؟ هاتي أشوف. مساعد بتبرم أكتر من أميرة. يا عيب الشوم عليك يا فلاح. مساعد كبيرتنا يعني مالنا يا فلاح. عيب. طول بالك. أنا بقول وبيقام صباح الخير نغوم، صباح الورد، صباح الخير لراديو حياة. بالنسبة لإلها الواحد ما بتدخل أحسن، لأنه بتدخل هو اللي بتضرر. شو رأيكم؟ 2379143. ليلى هريش يسعد لي صباحكم. ام ايمن خير الكلام ما قل ودل. عدم التدخل باي شيء عشان تريح راسك، خاصه بهذا الزمن، زمن الفساد والفتن. وينه محمود الجابي؟ وين
1: بعت لنا على الجروب الصباح؟ بقول لك صباح الخير.
0: وينه؟ شو ليش جاء اسكندر؟ ما صبحت عليه بالاول. صباحه 2379143. صبحت عليه. خلص جابي صار. واللايف موجود على صفحة راديو حياة على. أنا مين جابي يعني؟ بعرف اسكندر كيف تحول، هذا من وراي متحول. يلا ما علينا. هند حولته مش أنا. صباح الخير. ليه طيب كنه

عبير بتقول لي المسؤولية مشتركة يا أنغام، الأهل إلهم دور بالتربية والمدرسة إلها دور بالرقابة والحماية. وحنين بتقول أم سعد أحلى إضافة ومداخلة للبرنامج، الله يسعد لي هالصباح، وبتقول صباحكم محبة، العب وحدك تيجي رادي، صباح الخير. بالضبط على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: نسرين، صباح الورد، كيف حالك؟ صباحك ورد يا أنغام، الحمد لله على سلامتك. شكرا يا نسرين، كلك ذوق، إن شاء الله رحلتك كانت حلوة، ربنا يهدي بالك ويهدي بالنا جميعا ويهدي بالك يا نسرين. رحلتي جميلة، كل حدا بيسألني عن رحلتي بالقاهرة، كانت من يعني أجمل أسبوع والله، كان بيودي تمتد أكتر. تحسوش حالكم تشبعوا من القاهرة ولا من أهلها؟ والبلد إلها معزة، والله إلها معزة، والقاهرة إلها معزة، خاصة إنه أنا وهند بنحب البلد، يعني بنحب مصر، فعشان هيك إحنا شوي
1: يعني عندنا تحيز.
0: أنا تحيز كبير للقاهرة. فبتقول هي
1: يعني بيشبهونا الناس
0: كتير، كتير بسيطين، بس أنا يعني إحنا شعب مش بسيط. هم شعب جدا بسيط. وهي بتآمن بمقولة العب وحدك تيجي راضي، يعني لا بتتدخل بحدا ولا حدا بتدخل فيه. شو بتكلفك فوق $5,000؟ شي هي هاي، إيش اللي بتكلفه $5,000؟
1: لا 5,000 محددش ولا أكتر ولا مش دولار.
0: حدد لي بس أفهم شكل ولا دولار عشان أنفعل مزبوط يعني عبادة. عن جودة، اسمع، روح انت عن جودة المصري، بالكم ترافل وهو بيدبر لك امورك، يعني بعطيك سعر كويس، يعني قول له انت من طرف راديو حياة وما عليك، البلد لطيفة.

تستحق الزيارة. 2-3-7-9 حاسة حالي بدي أعمل دعاية لمصر. أنا صرت هون. تعالوا تبنوني. طيب 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

بقايا حنين أو فاطمة عرفات، صباح الخيرات والمسرات من الأردن لا يعني قلب نابلس الحبيبة، وبتصبح على ستها أم محمد النابلسي. صباح الخير يا فاطمة، أحلى وسهلة فيكي على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

توتو نابلس، صباحكم ورد للجميع. صباح الفل على 2-3-7-9-1-4-3، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. منال صباح الخير، سبا عامر صباح الورد، عنا أم إياد كمان صباح الخيرات، أم الحكم صباح الخير، تيسير صباح الخير، ووسام يا صباح الفلات، أحلى وسهلا بغتيت.

كمان عنا كريم بيقول صباح الورد، صباح الفل يا كريم، أحلى وسهلا فيك. إذا مستمعينا الكرام على 23791143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

أم كرم صباح الورد والفل، بتقولي نورتي حبيبتي أنغامي. يا صباح الفلات، ألف الحمد لله على سلامتك. شكرا يا أم كرم، كلك ذوق والله، الله يسلمك يا رب، وربنا يهدي بال الجميع. على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. ليش صرنا نفكر مرتين قبل ما نتدخل بحوار هيك مع اثنين متقاتلين او اثنين بينهم مشكله؟ بطل عنا فكره انه احنا نفزع او حتى نتدخل. هل برايكم يعني التصرفات اللي عم بتصير بالاونه الاخيره السبب، وهي ضوعت هاي المفاهيم، ولا احنا كمان قاعدين زي ما صار بطالب المدرسه، بدل ما نظلم او بدل ما ننصف عفوا المظلوم قمنا ظلمناه مع الظالم؟ 2379143 واللايف الموجوده على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: بتير عقلك انت عبادة. ما بقدر اقول لك قديش بتكلف الصراحة يعني. شوف مرأة يعني انا بنصحك ببالكم ترافل. شوف العروض بتختلف وقت ما انا جبت التذكرة مثلا كان سعرها غير، هلأ ممكن انت تجيبها بسعر تاني. يعني التكاليف جوا مصر مش غالية فعليا يعني عبادة. فيش عملة يعني نهائيا، فيش عملة هناك. فيعني انا بفضل تستشير مثلا مرة تانية بالكم ترافل. ما بدي اعمل له دعاية بس لانه انا بس انا لاني جربت، قصدي ما بدي اعمل له دعايه يعني. الفكره بدي اقول لكم انا جربته، فانا تجربتي كانت مع بالكم ترافل وبنصح فيها.
1: يعني هاي مش دعايه، هاي تجربه.
0: يعني هاي مش دعايه، خلص مش دعايه، هاي انا تجربتي مع بالكم ترافل. بالضبط. وحدا بتبع معك من اول يوم توصل فيه لاخر يوم. لا انا بعمل لك دعايه باي وقت بدك اياه جودة، بس هذا بلاس لإلك. هذا فوق فوق الدعايه طبعا. فيعني فكل شيء بيختلف بالوقت اللي انت بدك تطلع فيه، ممكن مختلف عن الوقت اللي انا طلعت فيه. فخيارك مبدئيا بالكم ترافل، ويعني ما خاب من استشار. ما تخاف، ما فيش تكلفه على الاستشاره، بلاش بعطوك اياها. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

اشهد. طيب عن جد. اذا مستمعينا الكرام مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير اكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياه بي اس بالضبط يا عباده، فاسالوا ما رح تخسر. ليش صرنا لما نشوف مشكله بين اثنين نفكر 1000 مره قبل ما نتدخل بينهم؟

0: طيب إذن صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، اكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بي.اس. بالنهاية بدنا نقول انه يعني الإصلاح بين الناس فعليا هو موقف نبيل، يعني موقف جميل، بس لازم يكون عنا حكمة ونعرف متى احنا نتدخل ونعرف متى نترك مساحة لأصحاب المشكلة إنهم يحلوها بنفسهم، ونضل إحنا على الأقل متمسكين بإنه أنا يعني لما أشوف مشكلة بين اثنين نجرب ما نغير هاي المفاهيم اللي تربينا عليها إني ما أتدخل أو ما أفزع بالعامية. فربنا يهدي البال ويصلح الحال. خلينا نروح للفاصل، وبعد الفاصل نرجع ومنكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: كل العمر.
1: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وعلى حياة.بي.أس.

0: إذن صباح الخير من جديد. طبعا إحنا رجعنا مرة تانية من بعد الفاصل لنكمل بفقرات البرنامج ومشوارنا الصباحي يوم بيوم. اليوم بالساعة الثانية من برنامجنا رح نستضيف ست ميرفت سلعوس، وهي أخصائية نفسية في مركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي. رح نحكي بالبداية عن سبب تسمية المركز بهذا الاسم، رح نحكي عن دور المركز في تقديم خدمات للتأهيل والإرشاد النفسي، رح نحكي عن موضوع كمان مهم وهو قديش مهم الدعم النفسي بتعزيز الصحة النفسية والجسدية إن صح التعبير، قديش مهم إنه إحنا يكون عندنا قدرة على مساعدة الأفراد على مواجهة التحديات والضغوطات الحياتية اللي منواجهها، وإشي كمان كتير مهم وهو قديش فعليا مهم إنه نهتم بصحتنا النفسية. وإذا شعرنا بوقتنا الأوقات إن أنا عندي يعني مشكلة نفسية، خليني أبلش أعالج هاي المشكلة قبل ما تتفاقم لحد ما نوصل لمراحل ممكن إنه إحنا نأذي فيها حالنا ونأذي كمان الأشخاص اللي حوالينا. فصباح الخيرات.
1: صباح الخير لكل مستمعينا. صباح الخير إليك أنغام.
0: يا صباح الورد، أهلا وسهلا فيكي. كيف أصبحت اليوم؟
1: الحمد لله، إحنا منصبح كل يوم بنهار جديد، منصبح بتمرين نفس، منصبح نقول أصبحنا وأصبح الملك لله، ومنبلش نهارنا
0: إن شاء الله دائما نهارنا يكون كله خير. لسه بدي أقول لك حبي المايك شوي.
1: حبينا شوي. حبينا كتير،
0: يعني بالضبط على الصوت شوي. اليوم رح نحكي عن مركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي، بس إذا سمحتي لي يعني نبلش بشغلة كتير مهمة، قديش الصحة النفسية هي جزء أساسي من صحتنا، وقديش هي جزء أساسي من حياتنا اليومية، ويمكن من هون ببرز دور أهمية الإرشاد النفسي والتأهيل في إنه إحنا نساعد الأفراد على مواجهة كل هاي الضغوط اللي عم نمرق فيها. تفضلي.
1: أكيد. في البداية أول إشي خليني أعرف عن حالي. أنا تفضلي. سلعوس، أنا أخصائية نفسية في مركز شمس. سبب تسمية مركز شمس هو نهار جديد، هو بداية جديدة، هي أمل جديد. شمس واسم يعني بجذب، كمان مختصر هو مفيد ومعبر. إجت فكرة المركز من خلال عملي في أكثر من مجال على مستوى مدارس ومستوى مراكز ومؤسسات وجمعيات خاصة وحكومية. فكانت الفكرة الأكبر وتبلورت أكثر لما بلشت أكمل أدرس ماجستير إرشاد نفسي تربوي في جامعة النجاح الوطنية، ومن خلال شغلي في المدارس بلشوا يحكوا لي الأهالي بنقدر نيجي معي عندك بعد العصر، يعني كان لسه كمان بدهم يكملوا لبعد العصر إنه أشتغل مع أولادهم بشكل أكثر متخصص. فإجت الفكرة إنه ليش ما يكونش في مركز للإرشاد والصحة النفسية. بس كمان اتطورت أكثر وأكثر بخلال عملي، اشتغلت كمان مع أطفال وإعاقة، اشتغلنا كمان مع الأسرى المحررين من المعتقلات الإسرائيلية سواء كانوا أطفال أو كانوا كبار في جمعيات. فكانت الفكرة إنه في احتياج كبير لموضوع الإرشاد وموضوع الصحة النفسية وقديش هي مهمة على حياتنا. بنحكي عملنا إنه شاب أو طفل عنده صعوبة معينة، خلينا نحكي في المدرسة، يمكن هلأ نفصل أكتر. فهو قديش هذا الإشي بيأثر على بقية الأسرة. بنحكي عن أم قديش إنها مثقلة، يمكن هي ما لا تعمل، بس أنا يعني كمان خليني أوضح إنه كمان الأمهات اللي قاعدين في البيوت كمان هم عندهم
0: مشاكل،
1: عندهم صعوبات. يعني هو الروتين، هو الالتزام طبعا. هو الاحتراق اللي حد الوظيفي، حتى لو إنها يعني هو كمان عمل جوا البيت. فقديش هذا الإشي صحة نفسية قديش بتنعكس كمان على أولادها، قديش بتنعكس على زوجها، قديش بتنعكس عليها هي كمان. يعني قديش يعني إحنا دائما بنحكي للناس وللأفراد وللكيس اللي بيجوا لعنا، إذا أنا مرتاحة فأنا قادرة أعطي بشكل أفضل. فكنتوا تحكوا اليوم الصبح، سمعتكم مع أستاذ سامر خويرة عن موضوع الصحة النفسية وموضوع الأمور اللي عم بتصير اليوم. يعني بدناش نعمق كتير ونحكي كتير في تفاصيل، بس إحنا بحاجة لتدخلات وتدخلات سريعة، وزي ما حكيتي ما تستنوا، اشتغلوا على حالكم من البداية، ما توصلوا لمرحلة يتطور فيها الموضوع.
0: ما هي المشكلة، ليش إحنا عنا تردد إنه أصلاً نطلب مساعدة نفسية؟
1: لا، سببين أنغام.
0: yes.
1: السبب الأول اللي هو إحنا عنا أول إشي الوصمة الاجتماعية. فأنا فكرة إحنا يعني عم نتجاوزها يعني بشكل
0: أحسن.
1: أحسن من أول يعني أحسن مثلا من 2006 وال 2007 لا اليوم كنا إحنا ننزلهم اليوم عم بيجوا بس لسه في خجل بموضوع إنه أنا أروح عند أخصائي نفسي يعني إحنا أخصائية طبعا إحنا هون في المركز عندنا أنا أخصائية نفسية ومش دكاترة نفسية يعني مش يعني بنشتغل صح مع الاضطرابات بس مش دوائي فإنه أنا أسحب حالي بالضبط أو أجي عند مركز وتشوفني أخصائية وتشوفني فإحنا عندنا هاي الوصمة كيف بيجونا اليوم بيجونا هيك بطريقة غير مباشرة إنه ابني عنده مشكلة في المدرسة ابني عنده مشكلة في النطق ابنه هون إحنا بنشتغل مع الأطفال أكيد في هذا بس كمان أنا بشتغل مع الأمهات فهي بتكون كمان يعني هو جزء مهم إنه كيف الأم تتعامل مع حالها وكيف تتعامل
0: طبعا تكون مضغوطة بحاجة لدعم بطريقة أو بأخرى طيب إذا على هيك
1: كمان شغلة تانية أنغام
0: فضلي طبعا
1: عندنا مخاوف اليوم صاروا الناس بسمعوا في اضطرابات فأنا مع يعني بيجولي أنا معقول في عندي إشي أنا معقول طب خليني أسمعك خليني أفهمك أشوف شو كيف انت عشان نفهم انا وياك نوصل لشيء محدد نحط طبعا اهداف ومنحط خطه للارشاد الخطه علاجيه فعندهم مخاوف هاي بكلمه الاضطرابات اللي اليوم كمان صارت الكلمه اكثر سهوله يعني بتتبادر كثير عم تتداول يعني صح. اليوم انا متوحده اليوم انا مش عارفه ففي مصطلحات مكتئبه اليوم انا كلمه اكتئاب
0: نفسيتي مش مزبوطه ما حدش يعني يحكي معي مثلا
1: فكنه انا مالي إشي كنه انا صايره احب اقعد لحالي كنه انا في مشكله معينه في اضطراب معين فهي بتجي من الوصمه الخجل وبتجي من الخوف احيانا
0: على هيك ست ميرفت خلينا نشوف اذا شو ابرز الخدمات اللي بيقدمها المركز بجانب يعني الفئات اللي كمان بتشتغلوا عليها أو مستهدفة تفضلي
1: طيب. أول إشي اللي هي وحدة النطق واللغة يعني إحنا في المركز عنا أكتر من وحدة في وحدة اللغة والنطق بنشتغل على اضطرابات اللغة واضطرابات اللي هو نحكي عنها اضطرابات النطق والتأخر اللغوي نحكي اضطرابات النطق اللي هو إحنا بنساعدهم في استخراج الصوت بشكل صحيح إنهم يحكوا الحرف بشكل صحيح
0: حلو.
1: اللي هو بنحكي عنه نطق الأصوات واخراجها بنحكي على اضطرابات اللغة هون اللي بيعرف يحكي الطفل بس ما عندوش قدرة على التعبير اللغوي يعني بيقدرش يوصل لك الفكرة والمعلومة وأحياناً أطفال بيكونوا بيقدروش بيفهموش الكلمة يعني بيحكوا الكلمة أوكي بس ما بيوصفوها بشكل صح بنحكي كمان على التأخر اللغوي اللي هم أصلا ما عندهم الكلمة ما عندهم أو ما عندهمش القدرة إنهم يكملوا جملة فإحنا بنشتغل معهم كمان إنهم كيف يقدروا يحكوا كمان بنشتغل على موضوع التأتأة هذا في النطق واللغة يعني في كل وحدة كمان أنغام أنا بحكي دايما إنه إحنا بنشتغل على لغة الطفل فإحنا بنساعده نفسيا
0: صح.
1: عشان يكون في المدرسة أو في بيتهم
0: قادر يعبر
1: بالضبط فهو ما فيش عنده فيش تنمر في ثقة واثق بنفسه أكثر وعنده قدرة بالتعبير عن نفسه أكثر منيجي بعديها منحكي على الوحدة الوظيفي الوظيفي إحنا هون منشتغل على التدخلات المدخلات الحسية واستخراجها منحكي على الإدراك البصري للطفل منحكي على المهارات الحياتية اليومية كيف الطفل إنه يقدر يلبس كيف إنه يقدر يربط كيف إنه يقدر يعمل زراره هاي المهارات اليومية الحياتية اللي الطفل اللي عنده إعاقة مش قادر يعملها فإحنا هون منساعده منساعده كمان على المهارات الدقيقة اللي هي منحكي عن تعرفي في أطفال عندهم صعوبة في الذاكرة مثلا في أطفال عندهم صعوبة في التركيز في الإدراك فاللي هم عندهم ADHD مثلا عندهم صعوبات التشتت وكثرة الحركة منساعدهم كيف قدرة على التحمل إنهم يقعدوا في مكان كامل بشكل أكتر يحللوا الكلمة يعرفوا كيف يتجاوبوا معاها كيف يوصفوها كمان يوصفوا حركاتهم يوصفوا سلوكياتهم بشكل صح بنيجي كمان هلا وحدة العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي هو احنا بنساعد الأطفال انه يكون عندهم قدرة على الحركة قدرة على التوازن والمرونة في الحركة وحدة الطبيعي كمان مش بس للأطفال إحنا كمان عنا للكبار إحنا بنشتغل على التأهيل للإصابات كمان مش طبي إحنا بنشتغل عليهم في إنه كيف يكون عندهم تخفيف من الآلام القدرة على الحركة بشكل أفضل بنشتغل كمان على اللي عندهم أوجاع في الظهر اللي هو الديسك والروماتيزم واليوم صار كتير عند الأمهات صاروا يتفطنوا إنه في علاج طبيعي هون، في مساجات متخصصة في هذا الأمور، وكمان بنشتغل على الحجامة. يعني صراحة نفسية أنا بشتغل على النفسية. أنا بهمني أكتر النفسية. يعني لما نحكي مثلا حتى الحجامة، يعني قديش بتريح نفسية الأم لما تعملي لها هاي الأجواء في الموسيقى وفي الشموع، وكمان المكان المخصص والمريح والآمن، فقديش هي هاي كمان هي بنحكي عنها أحيانا فترة هيك ريلاكس للأم إنها تكون مرتاحة أكتر. الإرشاد النفسي هي وحدة،
0: يلا نشوف الصحة النفسية وأهميتها وغرز شوي.
1: هي وحدة الإرشاد النفسي، بنشتغل أول إشي بأكتر من عنوان. أول إشي من خلال الجلسات الفردية، بنساعد الأشخاص إنهم يفهموا حالهم، إنهم يكون في عندهم إدراك ذاتي، أنا وين اليوم وأنا شو بدي أعمل لقدام. بنشتغل شوي على الماضي إذا كان في عندهم صعوبات في الماضي، بنشتغل على جانب الاضطرابات، واليوم عم تظهر اضطرابات
0: نفسية
1: بشكل
0: أكبر،
1: بشكل كبير، أنغام. وفي ناس يعني في حالات عنا عم تيجي، هو الكيس مشخص حاله في حاله، لأن إحنا وسائل اليوم التواصل الاجتماعي بتقول لك أنا عندي OCD. طب شو عرفك إنه عندك؟ لأنه أنا قرأت عندي وسواس، أنا هون هيك بيصير معي. في حدا بقول لك أنا عندي بانيك أتاك، يعني بتجيني دقات قلب سريعة بتجي لي، فأنا واضح إنه أنا عندي نوبة هلع. فيعني فإحنا بنشتغل على الاضطرابات. هلا أكيد بنرجع بنقول مش طبي، يعني كمان في حدا غير مدرك إنه في عنده اضطراب، فبيجي بقول لك أنا حاسس حالي مش مرتاح زي ما كنت تحكي قبل شوي. بس لما نقعد معهم من خلال الجلسات، لا هون منحس من خلال أعراض معينة إنه هاي الكيس هو بحاجة لطب نفسي. فهون منحول لدكاترة، لأنه بيكون بحاجة لإشي دوائي. ما هو كمان بنفعش نشتغل إحنا في جلسات إرشاد وهو كمان في عنده إشي بده دواء، بده إشي يساعده إنه يخف.
0: بيخفف من
1: التوتر، من القلق، من ينام بشكل صح، يفكر بشكل صح. هون احنا كمان نرجع بنساعده من خلال، يعني بيكون مكمل، عارفين، بنشتغل كتيم اكثر. اكيد بنشتغل مع الاطفال اللي عندهم صعوبات اكاديميه. هلا لما نحكي احنا كمان ما حكيناش على على على وحده التربيه الخاصه، هلا بنحكي عنها. بس كمان بشتغل مع الحد الطفل اللي مش مندمج في المدرسه، اللي مش قادر يتكيف مع المدرسه، اللي هو مش قادر. بنشتغل على شخصيته، على استقلاليته، على قدرته على التعبير عن نفسه بشكل صح، كيف يتعامل مع المواقف الحياتيه، سواء كان مع الطلبه اللي بالصف او مع الكادر التعليمي، المعلمين والاداره. فالتزامه في المدرسه انه يكون اكاديميا افضل كمان، فاحنا بنشتغل على هذا الشيء. وفي كمان اليوم كتير مهم، بنشتغل على التدخل الاسري، الارشاد الاسري، بنشتغل عليه بثلاث مراحل، هما قبل الزواج، تأهيلهم، وهذا كتير مهم. ويعني وبفكر بتعملي مع دكتور، أظني دكتور حسن
0: فارس
1: أبو الحسن، فالأستاذ فارس الحسن أبدع فيه. إحنا بحاجة فعلا لإلقاء الضوء، شكرا لكم صراحة، لأنه هو ذكرها نسبة الطلاق عم بتزيد
0: كتير
1: كمان.
0: يعني وهو دائما بيشجع على موضوع إنه يكون في دورة إعداد وتأهيل للأزواج المقبلين على الزواج، هذا لسه ما قبل
1: صح
0: يعني الزواج قديش هو
1: صح. وهلا رح نحكي عنه بخلال وحدتنا في الدورات. وكمان بنشتغل في فتره الزواج اللي بيكون عندهم صعوبات او مشكلات، وكمان بنشتغل ما بعد اللي هو فتره مرحله الطلاق او ما بعد الطلاق.
0: طب هلا اللي عنده مثلا مشاكل باسرته بالزواج بعد الزواج، هل يعني صار احسن بقدرتنا انه احنا نقول عندنا مشاكل ولا لسه؟
1: لا، في صعوبة وفي يمكن حكاها أكتر وبدها حلقات أكتر، إنه إلقاء اللوم على الآخرين، إنه مش أنا، هو، إنه مشكلة فيه، إنه في الزوج أو المشكلة في الزوجة. لسه لليوم إحنا فإحنا في الإرشاد إحنا مهم نسمع، نفهم حالنا زي ما حكيت، إنه أنا أفهم أنا شو دوري، شو التزاماتي، أنا شو عم بعمل، سلوكي أنا صح، تفكيري أنا صح، أنا مع حالي قبل ما يكون مع زوجي،
0: صح،
1: قبل ما يكون مع أولادي،
0: صح.
1: فإحنا كتير هذا الإشي منركز عليه في وحدة الإرشاد. إحنا في عنا دورات متخصصة، الدورات هي طلاب وخريجين الإرشاد، سواء كان علم نفس، علم اجتماع، خدمة اجتماعية أو تنمية اجتماعية وأسرية أو ذات العلاقة. الحلو أنغام اليوم إنه عم بسمعوا إنه في دورة عن السلف كير، فأنا بحاجة لأكون أنا عندي احتياج إني أكون عندي رعاية ذاتية. فأنا تخصصي إنجليزي بصير أنضم طبعاً. يعني أنا تخصصي صيدلة بصير أكون معكم في التدريب. دوراتنا مكثفة بس متخصصة جداً، هي بتشتغل على حالنا. يعني أنا دائماً بنحكي للمتدربين إذا ما اشتغلنا على حالنا إحنا ما بنقدر نشتغل مع أي حدا، سواء كان بالعيلة أو كان بشكل مهني، يعني أسري أو مهني. فدوراتنا متخصصة، وكمان في عنا جانب، شفتي جانب الإرشاد ما أكبره
0: كبير. في علامات معينة
1: زي
0: بتدل على إنه أنا عندي مشكلة نفسية لازمها حل ولا لا؟ يعني حدا ينتبه لها؟
1: سلوكياتي أنا أنا القلق الكبير، انطواء عن أحيانا بيقولوا لي أنا بطلت أقدر أسمع الصوت العالي، بحس حالي مدوش كتير، أحيانا مش عارف أنام، عندي قلق بالنوم، بفيق دقات قلبي هيك فجأة بتدق، برجعش أنام بشكل كتير صح. كثرة التفكير اليوم، إحنا في مجتمع ضاغط صراحة، يعني التزاماتنا
0: كتيرة ومشاكلنا كتيرة.
1: يعني لسه اليوم كنت بحكي قبل ما أوصل للبرنامج إنه إحنا بتيجي الحالة بتقولي أنا بس بدي تسمعيني، أنا حاسة حالي حملة حمل كتير كبير، بس بدي أنا عارفة حالي ما عندي اضطراب ولا عندي مشكلة معينة، بس أنا حاسة حالي مثقلة،
0: بدي حدا يسمعني،
1: بدي حدا يسمعني غير يعني محترامي للي حوالينا. يعني هم اللي حوالينا دائما داعمين أكيد، بس مش دعم متخصص، فبدي حدا اللي يسمعني أكتر من ما يحكي. لأنه أنا اليوم لو بدي أحكي لأمي، أمي راح تقول لي عقلها بأشياء تانية، بخواتي وبإخوتي، وكل حدا عنده
0: المشاكل اللي بواجهها، يعني
1: التزاماته ومشاكله وصعوباته، فبدي حدا بس يسمعني. بيجوا بيحكوا بيحكوا بيحكوا بيحكوا بفرغوا بطريقة مش طبيعي، وبتقول لك أنا هلأ هيك
0: هديت
1: ارتاحت. فلا، بس إحنا بنحكي عن الصعوبات اللي هي بتكون مش هيك بس، يعني هي بتكون لا إشي متكرر. إحنا بنحكي عن مدة وشدة وتكرار للأعراض. إذا صارت الأعراض كتيرة وبفترات طويلة وصارت مزعجة وبتأثر على سلوكي في حياتي اليومي، يعني أنا اليوم بطلت أقدر أدرس، يعني أنا اليوم بتوجيهي بطلت أقدر أدرس، لا هون في بسوى يكون في تدخل إرشادي وتدخل عند أخصائي نفسي. في جانب كمان اللي هو جانب المتطوعين، في عندي فريق متطوعين، يعني شكرا لإلهم عن جد، هم حدا موجودين هيك في الميدان.
0: حلو.
1: نزل نعمل أنشطة ميدانية حسب كمان الاحتياج، يعني
0: مثل
1: حدا عندهم تدخلات جيش مستمر، يعني الأسبوع الأحد هذا رحنا نزلنا على عصيرة الشمالية، وبتعرفي قديش هي مسكرة ومغلقة وحاجز 17 وبلفوا لفة واللفة وعرة صراحة مخيفة. أنت كمان من فلما نسقنا للنشاط تخيليش الإقبال، بدنا حدا يجي عنا يفرغ لنا يسمعنا،
0: ضغطوهم البلد
1: بالضبط. وإحنا اليوم عم نواجهها في أكثر من مكان، يعني دير شرف قديش فيه
0: مسكر،
1: عندهم احتياجات المناطق المهمشة اللي ما حد بسمعهم ما حد. فإحنا بننزل حسب الاحتياج وحسب المناسبات اللي إلها علاقة بالصحة النفسية.
0: جميل.
1: فنحكي لكل الناس، يعني التربية الخاصة ما حكينا عنها، التربية الخاصة احنا بنحكي على الإشي الجانب الأكاديمي.
0: حلو.
1: اللي هو الطفل اللي عنده إعاقات، مثلا توحد، داون، ADHD، عندهم صعوبات في الكتابة، يعني احنا يعني احيانا مش قادرين يكتبوا، بنساعدهم، بس احنا دائما بنقولهم تعالوا، يعني دائما هون ما انه حكينا في الموضوع تدخل ما قبل المدرسة، يعني قديش هو مهم. ما تستنوا لابنكم يصير ثالث ورابع وهو مش عارف يقرأ ويكتب، تدخلوا بكير، فوتوا مباشرة، اسألوا وين العناوين اللي احنا نروح عليها. بنشتغل على القراءة وصعوبات التعلم، القراءة والكتابة والعمليات الحسابية.
0: حلو.
1: بس كل ما كان التدخل مبكر أبكر. أنغام بصير لفترة أول وتاني إحنا بصير ندمج المواد الأكاديمية المدرسية، فبيكون أسهل للطفل وأسهل علينا إنه يصير هو أكتر قادر في المدرسة، إنه يكون أكتر متكيف بشكل أفضل. في مركزنا أحياناً بندمج الخدمات، يعني بيكون هو عنده في الوظيفة مش قادر يمسك القلم، فإحنا بنساعده في هاي المهارات الحياتية على الإدراك والتركيز مسكت الألم. في التربية الخاصة كمان بنساعده بطرق معينة كيف يكتب الكلم الحرف الكلمة اللي هي الجمل فبيكون على جهتين. أحيانا بيكون عنده صعوبة في النطق كمان صعوبة في التربية الخاصة يعني ندمج أكتر حسب تقييم. نعمل تقييم لكل طفل, إحنا تقييم وليس تشخيص, إنه حسينا في طفل عنده إشي معين اضطراب معين هون من وجهه لطب أعصاب متخصص. بس إحنا مشتغل بتقييم مع على أعراض شو عند هذا, شو احتياج هذا الطفل من قيمه بنصير نقول هون بده هيك وهون بده هيك.
0: وكل ما الأهل انتبهوا أبكر كل ما كان طبعا العلاج أسهل
1: للأطفال
0: أسرع.
1: تعرف كيف لما يفوت الطفل بصف أول وتاني وتالت هو مرتاح, هو فترة المراهقة رح يكون مرتاح
0: طبعاً.
1: هو إحنا الحالات اللي بتيجي عنا على فكرة هم الصغار اللي هم بنحكي عن كيجي 2, لأنه الأم بالكيجي 1 بتكونش منتبه أنه عنده صعوبة في النطق ولا صعوبة في الذاكرة ولا بتقول لك دلع وبتقول لك لسه مش عارف ولسه. فلا صف رابع وعم بيجوا عنا بالغين, يعني عم نحكي من صف 10 لصف 25 سنة لعمر 25 سنة. هاي الفئة هون هي بتظهر فيها هاي الأزمات بنحكي أو الاضطرابات اللي
0: صعب العلاج فيها. بيكون معهم ولا أبطأ ولا حسب تجاوبه, لأنه بيكون فاهم ما هو برضه
1: بيكون واعي بيكون فاهم, بس بيعتمد قديش التزام الشخص وقديش عنده
0: تقبل
1: إنه هو بحاجة لجلسات. فكل ما كان في التزام أكتر وفي تنفيذ أكتر للمهمات اللي بنحكي لهم إياها, لأنه في كمان مهمات أسبوعية بنحكيها لكل كيس حسب الحالة اللي عنده, كل ما كان أكيد التحسن أفضل. وكل ما كان يعني إذا الشخص عم باخد دواء يعني كمان كان التزامه في الأدوية, يعني بيجونا بقولوا أنا أخذت الدواء أسبوعين وبعديها وقفت. كيف وقفت؟
0: مش رح تشوف نتيجة أنت خلال أسبوعين, يعني
1: بناء على شو؟ راجعت الدكتور قال لا ما هو الدواء ما حسيته مش عامل لي إيش. طب كمان يعني هذا إحنا بدنا التزام, بدنا استمرارية, يعني إحنا مش دواء, يعني كنتوا تحكوا عنه الصبح هو مش دواء كورس رشح أنا أخده 3-4 أيام وخلصنا.
0: لا ما بزبطش
1: بالضبط, فهو بده استمرارية. فكل ما كان في استمرارية في الأخذ الدواء أو استمرارية في جلسات الإرشاد كل ما أكيد كان في, لأنه إحنا بنشتغل على أفكار, بنشتغل على سلوك, بنشتغل
0: على شوية مفاهيم.
1: هو يعني بنشتغل على الأفكار والمفاهيم الغير عقلانية هاي اللي إحنا دائما حاملينها أحيانا حتى من الطفولة حاملينها. بس شو هي وشو معناها وليش بنعمل هيك إحنا مش واعيين لها ومدركين لها.
0: مزبوط.
1: فبيكون يعني أحيانا الأم بتجيب لي ابنها عنده المشكلة, بنكتشف إنه مش الابن اللي
0: هي
1: اللي عنده المشكلة,
0: بتخاف تعترف, بتحب تروح تلزقها بابنها فبتبين بس بعدين
1: بين بعدين. احيانا بتحس انه مثلا بدها يكون كثير اشطر حدا في الصف, طب وانا حاسه حالي كثير يعني حاستك شيء عبء علي, فبقولها انت عمر 18 سنه انت عبء دراسه اصلا وانت كنت بنت واليوم حملتي اولاد كمان التزامات وعبء أيوة. اكثر. فالشيء هون عم ببرز عند الطفل انه قديش انت بتحكي قديش نفسك يكون. طب احنا بنحطش توقعات كمان عاليه لاولادنا كمان, وهي الفروقات الفرديه للأولاد. بنتي بسرعة بتدرس وما أحلاها, بس ابني بضلني معاه 4-5 ساعات. طب ما هو هون في قدرة يعني زي كمان بشبه للأم, أنت مش زي أختك مش زي أخوك, مش زي كل حدا فينا في عنده احتياج معين وعنده قدرات معينة وعنده إمكانيات معينة فبنمشي عليها, فبنكتشف إنه الطفل سليم أموره تمام, بس الصعوبة والفكرة أكتر عند الأم.
0: صح,
1: فنشتغل مع الأم.
0: طب فيما يتعلق بالمركز في كمان إشي بتحب تضيفيها؟
1: المركز بس بدي أضيف أول إشي إحنا يعني رؤية المركز
0: هم يلا.
1: أفراد أكثر تمكينا, أسرة أكثر متوازنا, ومجتمع صحي أكثر وعيا في الصحة النفسية. بهمنا ننشر موضوع الصحة النفسية لأنها اليوم مهمة نحكي عنها أول بأول, ما نخجل نطلع كل شيء عنا سواء كان أشخاص مقربين داعمين إلنا أو كان حدا متخصص. مكاننا في عمارة شارع كلية الروضة عمارة سمارت ون، إحنا الطابق الرابع، أكيد في مصعد وفي باركينج، ففي خصوصية كمان جدا عالية، أنغامية عالية، كنوا مرتاحين كتير، مركزنا فيش نهائي كاميرات نهائيا، يعني عشان خصوصية الكيس اللي بيفوت، سواء كان بده يتلقى خدمة إرشاد أو خدمة علاج طبيعي أو حتى الأطفال كمان، إحنا ما في كاميرات نهائيا، في سرية، في خصوصية كل وحدة.
0: طيب لو بدنا نوجه رسالة خلينا أقولها هيك للمستمعين، شو رح تكون هاي الرسالة وكيف ممكن يتعامل مع صحته النفسية؟
1: نشتغل بحالنا أول بأول، نشوف شو الأشياء اللي بتريحنا، نشوف شو الأشياء اللي بتساعدنا إنه نقوم في مهماتنا اليومية بشكل أكتر توازن وأكتر صحي، نهتم بأكلنا، بنومنا، بحالنا. كتير بنحكي للأمهات دايما أنت وين؟ مين بسمعك؟ مين أنا؟ لا بعطي بعطي بعطي بس ما فيش حدا يساعدني. صحتك النفسية أولا، إذا ما اهتمينا بصحتنا النفسية منقدرش نتعامل مع كل حياتنا اليومية، سواء كنا صغار أو كنا حتى كبار بالعمر. نهتم بحالنا، وإذا في أي حسينا حالنا في وقت من الأوقات أنا بحاجة لحدا يسمعني وحدا متخصص، اطرقوا هدول الأبواب اللي فيها هاي المراكز المتخصصة لحتى يساعدوكم.
0: كل مش مكان عيب.
1: مش عيب ولا حق ولا
2: بالأكتوبر برضه شو دايما بقول لك لازم تبعد عن التوتر.
0: بالضبط،
1: بيأثر على نفسيتنا، يعني رضينا ولا ما رضينا، هو كثرة التفكير بيصير عندي قلق، كثرة التفكير بيصير عندي صعوبة في النوم.
0: صح.
1: فإحنا قديش إحنا منريح حالنا في تمارين مريحة، في تخصيص مساحة لإلنا إحنا كأفراد، مش بحكي كأسر لسه، يعني أنا كل شخص فينا قديش إحنا بلاقي مساحة إله في اليوم يعمل إشي هو بيريحه، قديش هاي بتساعده طول النهار طول اليوم. يعني اليوم في فكرة الجيم هاي للستات، أنا صراحة معها وبأيدها، يعني هي فعلا بتخرج هاي الطاقة السلبية الموجودة في جسمنا. بحر هذا صرنا بدنا نفكر بالسفر هيك صراحة عندي يعني أكتر. والتدخل المبكر للأطفال مهم جدا، كل ما كان في تدخل مبكر
0: طبعا
1: رجعتي جديدة،
0: والله طاقة جديدة، فريش رجعتي، كلك حيوية الصراحة. صح، ده هي المشكلة مدتها قصيرة بترجع إلى
1: معلش، بس نرجع بطاقة منيحة، نرجع يعني
0: ترجع بعدين للواقع،
1: بسوى نفصل، بسوى نفصل كل فترة. ما هو كمان
0: يعني ينفعش تسافري ويضل عقلك هون، يعني مثلا
1: نفصل. أنا مع الأفراد اللي بيسافروا حتى النت بفصلوا، يعني خلص خلينا نترك اللي ورانا ونحط هذه الكم من يوم لإلنا، حتى لو مش سفر، في ناس إمكانياتهم صعبة للسفر كمان، حتى نحط يوم، شو المشكلة نحط يوم إلنا برنامج أنا أطلع فيه أعمل كل مهماتي، كل الأشياء اللي بتريحني، أشتري إشي لحالي. يعني هي هاي ندلل حالنا، هي رعاية ذاتية، هاي نفصل النت ونفصل ما نردش
0: مشكلة.
2: هذا مشكلة، تعرفي أنا صار أحس حالي أنغام عن تيك توك، أنا وأنغام ما بنحضر تيك توك، أو يعني ما عندنا تيك توك. تيك توك في إله أغاني خاصة هيك، يعني في إله، هلا أنا بس أشوف ابني جاي ماسك لي جوالي وأغاني هاي التيك توك تجي بنرفز نرفز، يعني بقول
0: والله
1: وحكيتي بإشي مهم صراحة. عند إحنا اليوم دائما بنحكي للأهل، ممنوع الطفل، يعني مش من عندنا، من جمعية الأمريكية للطب النفسي، الطفل ممنوع يمسك جهاز سواء كان موبايل أو آيباد أو أي حتى التلفزيون لعمر 6 سنين، ممنوع نهائيا. بكون بحكي للأمهات هيك ما لأنه اللفظ عندهم غلط، النطق غلط، التفكير عندهم غلط، يعني الكثرة الحركة هاي، لأنه إحنا لما نمسك الموبايل مضلنا ساكتين وما قعدنا، بس نتركه
0: فعليا،
1: بس نتركه بتلاقينا هيك هو إدمان،
0: جد إدمان.
1: وأكثر ونسبة منيحة من الاضطرابات اليوم اللي عم تيجينا هي سببها الموبايل، اللي عم بيجونا في فترة المراهقة هم سببها موبايل، اللي عم بيجونا عندهم صعوبات في النطق وصعوبات في اللغة هي مشكلتها الموبايل. فديروا بالكم يا أهالي الأشياء اللي، يعني أنا دائما بحكي للأمهات ارجعوا زي زمان، يعني اليوم هاي اللمة، اليوم اللعبة اللي بنلعبها هاي البسيطة، بس قديش هي بتلمنا وقد بتوعي فكرة الإدراك عند الطفل. يعني مش كله موبايل وزي ما حكت أغاني
0: طول الوقت هيك،
1: هذا كله بشد أعصابنا.
2: يعني عن جد هيك ضغطوها سمعية غير شكل،
0: إشي مزعج الصراحة.
2: هم بسمعوها بمنتهى التلذذ، يعني فاهمة كيف
0: هو بيكون مستمتع بالاشياء اللي عم
1: صح هو مستمتع، بس قديش هو مضر له.
0: صح.
1: فأي شيء، احنا موجودين مركز شمس التأهيل والإرشاد النفسي، في لنا موقع على الفيسبوك بالعربي، وكمان في عنا على الانستغرام، رقمنا 0569-33-66-12، ومكاننا معروف وسهل انه نوصل له، يعني اي حدا سواء كان جوا نابلس أو برا نابلس.
0: يعني بدي أقول إنه شكرا جزيلا للأخصائية النفسية مرفت سلعوس من مركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي على وجودك معنا لليوم.

0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
1: يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
0: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
1: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
0: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
1: وين موقعهم؟
0: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
2: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
3: وجه الكمر

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: إنها الساعة 12 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 23 درجة مئوية. وصلت القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات نسف للمنازل والمنشآت السكنية وإطلاق نار وقصف مدفعي، طالت مناطق متفرقة من القطاع بما فيها خيام النازحين ومراكز الإيواء، وأسفرت عن سقوط شهداء ومصابين بينهم نساء وأطفال. تصاعدت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة اليوم بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، وشملت أيضا قطع الكهرباء عن منازل وطرد مزارعين من أراضيهم ومنعهم من جني محاصيلهم، إلى جانب اقتلاع مئات أشجار الزيتون وتجريف أراضٍ زراعية. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم اقتحام مدن وبلدات ومخيمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها واعتقال عدد من المواطنين بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية وإغلاق طرق وحواجز. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير المالية ورئيس حزب الصهيونية الدينية سموتريتش اليوم اعتزامهما نشر حوالي 2000 مراقب من حزب الليكود والصهيونية الدينية في مراكز الاقتراع بالبلدات العربية خلال انتخابات الكنيسة المقبلة بذريعة منع التزوير، في خطوة أثارت مخاوف من محاولة التشويش على العملية الانتخابية في المجتمع العربي والتأثير أيضا على نسبة التصويت فيه. تتجه الحكومة الإسرائيلية اليوم إلى تمديد حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية حتى 3 تشرين الثاني المقبل، أي إلى ما بعد انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من الشهر الجاري، بناء على طلب وزير الأمن إسرائيل كاتس وتحذيرات أمنية من احتمال تعرض السكان لهجمات خصوصا في ظل التطورات المتعلقة بإيران ولبنان. وجه أيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جولة ميدانية أجراها هذا اليوم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، متهما إياه بالإبقاء على حركة حماس في السلطة. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع طريق البذان سالك 17 مغلق ودير شرف أيضا مغلق، سر أزمة للخارج، عورت سالك للداخل، كثافة سير للخارج، بوابة بورين سالكة والمربعة سالكة أيضا. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
4: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
4: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: وراء كل صوت حكاية، وراء كل حكاية صمود. حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة، وحولوا الألم إلى أثر. في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم، نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها. أصوات الصمود بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين، لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته. أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8. إعداد وتقديم شهد السيتية، إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام. يأتيكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصوات الصمود قصص حقيقية، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي.

0: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه لعبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 23 درجة مئوية. وصلت القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات نسف للمنازل والمنشآت السكنية وإطلاق نار وقصف مدفعي طالت مناطق متفرقة من القطاع. تصاعدت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، وشملت قطع الكهرباء عن المنازل وطرد المزارعين الفلسطينيين من أراضيهم. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم اقتحام مدن وبلدات ومخيمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير المالية ورئيس حزب الصهيونية الدينية سموتريتش عن اعتزامهما نشر حوالي 2000 مراقب من حزب الليكود والصهيونية الدينية في مراكز الاقتراع بالبلدات العربية خلال انتخابات الكنيسة المقبلة بذريعة منع التزوير. تتجه الحكومة الإسرائيلية اليوم إلى تمديد حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية حتى 3 من تشرين الثاني المقبل، أي إلى ما بعد انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من الشهر الجاري، بناء على طلب وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس وتحذيرات أمنية من احتمال تعرض السكان لهجمات خصوصا في ظل التطورات المتعلقة بإيران ولبنان. وجه أيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولة ميدانية أجراها اليوم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، متهما إياه بالإبقاء على حركة حماس في السلطة. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع 17 مغلق ودير شرف مغلق، سر أزمة للخارج، عورت سالك للداخل، كثافة سير للخارج، المربعة سالك وبوابة بورين سالكة والبذان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد. بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: دعوة إلى أهلنا في محافظات الوطن والداخل. أنتم على موعد مع المعرض الاقتصادي الفلسطيني 2026 في مدينة بيديا محافظة سلفيت، بتنظيم من بلدية بيديا وشركة جاست برو إيفنت، وتحت رعاية محافظة سلفيت وغرفة تجارة ومحافظة سلفيت، من 22 وحتى 24 من أكتوبر. فرصة ممتعة للتعرف على شركات ومصانع فلسطينية والاطلاع على مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية، إلى جانب عروض وفعاليات متنوعة للزوار والعائلات. حضوركم يزيدنا تشريفاً.
1: ألو، وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: الساعة الآن 2:00 مساء.
4: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أسعدتم مساء المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الثانية لهذا اليوم الخميس الموافق 15 من تشرين الأول للعام 2026، ودرجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 24 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. نادي الأسير الفلسطيني، الاحتلال يواصل اعتقال 350 طفلا على الأقل في ظروف قاسية. تصاعد اعتداءات المستوطنين والاحتلال على المزارعين وأشجار الزيتون بالضفة الغربية. في الثانية أيضا، 4 شهداء و9 مصابين في غزة خلال 24 ساعة الماضية. والآن نتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية.

إذن قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد استهداف الأطفال الفلسطينيين عبر ممارسات تبدأ بالترويع والاعتقال وتمتد إلى التعذيب والتجويع والعزل والحرمان من الرعاية الصحية، في سياق يكشف عن اتساع الانتهاكات والجرائم ويعكس أيضا المرحلة المستمرة والتي تلت الإبادة الجماعية المستمرة. أيضا أوضح نادي الأسير أيضا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الليلة الماضية 6 أطفال على الأقل من الضفة الغربية، تركزت الاعتقالات في بلدتي سعير والشيوخ في الخليل، فيما تشير عمليات الرصد والتوثيق إلى أن أكثر من 2000 طفل تعرضوا للاعتقال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، ولا يزال ما لا يقل عن 350 طفلا رهن الاحتجاز في ظروف قاسية.

أيضا في الثانية مستمعينا الكرام، ولازلنا نتابع وإياكم بآخر التطورات الميدانية، والآن نبقى مع آخر تطورات الأسرانة الفلسطينيين. وثقت منظمتان حقوقيتان 22 إفادة عن إطلاق حراس السجون الإسرائيلية النار على أسرى ومعتقلين باستخدام مقذوفات وصفت بأنها مطاطية أو بلاستيكية أو إسفنجية، بما في ذلك من مسافة قريبة وداخل الزنازين، ما تسبب بإصابات خطيرة استدعت طبعا تدخلات جراحية، فيما رفضت مصلحة السجون الكشف عن أنواع الأسلحة والذخيرة المستخدمة. بالأمس أيضا تحدثنا عن آخر يعني أوضاع الأسرى والتطورات في هذا الملف. بحسب المعطيات فإن إسرائيل فعليا أو بحسب معطيات أدلى فيها 22 أسيرا مقابل إفادة واحدة لأسير يهودي. هذه المعطيات خرجت من منظمة أطباء لحقوق الإنسان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، ويتحدثون عن حوادث في عدد من السجون الإسرائيلية. الوثائق الطبية طلعت عليها المنظمتان وتحدثتان عن إصابات بالغة، من بينها حالة أسير يبلغ من العمر 45 عاما. الأسير يعاني من إصابات متعددة، الفحوص الطبية ظهرت أنه بحاجة إلى تدخل جراحي. شملت هذه الإفادات في سجن عوفر ومجد وغيره، وأيضا نتحدث أن الأسرى وصفوا حوادث إطلاق النار خلال اقتحام الأقسام وداخل الزنازين نفسها وفي ظروف لا تتيح لهم الابتعاد عن مصدر إطلاق النار أو الاحتماء به أو الاحتماء منه عفوا. نتحدث عن 87 أسيرة في سجون الاحتلال، مقابل أن أيضا كان مؤخرا فعليا مصلحة السجون جددت الاعتقال الإداري بحق الصحفية بشرى الطويلة.

0: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين والأراضي الزراعية في الضفة الغربية مع حلول موسم الزيتون، بين منع القطف وطرد المزارعين واقتلاع الأشجار، ما يفاقم طبعا الخسائر الاقتصادية ويهدد مصدر رزق عائلات فلسطينية تعتمد فقط على هذا الموسم. تصاعدت إذن مؤخرا اعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة بالتزامن مع موسم قطف ثمار الزيتون. هذه الاعتداءات متواصلة في ظل تقييد وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم، منع اقتطاف ثمار الزيتون. المزارع الفلسطيني يواجه تهديدات بمصادرة المحاصيل الزراعية، ونتحدث عن خسارة مصدر رزق المزارع وسط اتهامات لقوات الاحتلال أيضا بتوفير الحماية للمستوطنين خلال اعتداءاتهم على الأراضي الزراعية. في التفاصيل ينضم لنا الأستاذ بشار قريوتي، وهو الناشط والباحث في شؤون الاستيطان. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: تحياتي لكم وأسعد الله أوقاتكم.
0: أهلا وسهلا. يعني نتحدث عن اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قاطفي الزيتون والمزارع الفلسطيني، ما يهدد الموسم فعليا لهذا العام. وكلنا نعرف أن موسم الزيتون يعد مصدر رزق لعدد كبير من العائلات الفلسطينية. تفضل.
1: نعم، يعني هذا العام الأصعب على شعبنا الفلسطيني في كل المناطق، وكل قرية لها قصة معاناة ومأساة يومية يتعرض إليها أبناء شعبنا في كافة مناطق الضفة الغربية. للأسف الشديد هذا الموسم الأسوأ منذ أن بدأ، وهو يتعرض هذا المزارع الفلسطيني لاعتداءات جسيمة ولتنكيل من قبل عصابات ممنهجة، عصابات مدعومة من جيش الاحتلال، الذي أيضا هذا العام أفسح المجال للمستوطنين لارتكاب جرائم كبيرة جدا. ومنذ يعني بداية الموسم ونحن نتعرض لاعتداءات ولجرائم ولتنكيل بحق المزارعين، تنوعت بتقطيع الأشجار وسرقة المحصول، وأيضا الاعتداء على المزارعين وحتى سرقة محصولهم وسرقة معداتهم الزراعية. بالإضافة أن جيش الاحتلال في هذه الفترة أيضا أصبح يرافق المستوطنين خلال الاعتداءات على أبناء شعبنا في كافة القرى الفلسطينية، وهذا يدل على أن هناك سياسة ممنهجة منظمة من قبل الحكومة الصهيونية، التي أيضا لا تعير اهتمام لكل هذه السياسات والقوانين التي يمكن أن تتيح للفلسطيني أن يصل لأرضه بأمان، وأن يكون هناك برامج تنسيق كما كان مسبقا، أو يسمح للفلسطيني حتى للوصول لأرضه القريبة من منزله. ولكن هذا العام الأصعب، هناك منازل قريبة من أراضيهم، ولكن وقابل ذلك يتم الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين، ويتم الهجوم عليهم من قبل يعني مجموعة متطرفة، ويقوم الجيش بقمع المواطنين وإطلاق الغازات وأيضا قنابل مسيل الدموع واعتقال العديد من المواطنين الذين أيضا حاولوا التصدي لهؤلاء المستوطنين، الدفاع عن عائلاتهم وعن أطفالهم ونسائهم. هذا الإجراء التعسفي الذي يقوم به هذا الاحتلال وهذا المستوطن المتطرف المدعوم من قبل حكومة متطرفة، من قبل مستوطنين هم من يديرون هذا الكيان الصهيوني، هم من يحاولون إرضاء المستوطنين في هذه الفترة التي تعتبر هي يعني فترة ذهبية لوزراء المستوطنين بن غفير وسموتريش وبنيامين نتنياهو وغيرهم، الذين يحاولون إفساح المجال للمستوطنين ومنحهم كل الإمكانيات ليرتكبوا هذه الجرائم، ولا يستطيعون حتى إيقافهم. ما يقوم به أيضا حكومة الاحتلال وأيضا المؤسسات الدولية من إدانات وأيضا شجب لما يجري في الضفة الغربية إنما هو فقط فقاعات إعلامية، ولكن على أرض الواقع نتعرض لأكبر هجمات استيطانية يوميا. هناك هجمة كبيرة من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب، لم تخلو أي قرية أو أي تجمع فلسطيني أو تجمع بدوي من هذا الإجراء التعسفي المتطرف الذي ينفذ من قبل حكومة متطرفة تحاول إرضاء المستوطنين من أجل كسب أصواتهم في الانتخابات الإسرائيلية القادمة.
0: طيب يعني فعليا ما هو المطلوب الآن أستاذ بشار؟ حملات العونة هل يعني تجدي نفعا؟ المزارع الفلسطيني يعني بناء على مقابلتك لهم يعني ماذا يتحدثون أكثر؟ الخسائر الذي يواجهها المزارع الفلسطيني أيضا؟
1: يعني المزارع الفلسطيني للأسف في حالة استياء كبيرة جدا في كافة القرى الفلسطينية، يحاولون الوصول لأراضيهم، يحاولون أيضا مناشدة كافة الجهات التي يمكن أن تتضامن معها، ولكن حركات التضامن بسيطة جدا. هناك حملات انطلقت في الضفة الغربية لمساندة المزارعين، ولكن نحن اليوم نتحدث ليس عن قرية وقريتين وثلاث، نتحدث عن كل قرى الضفة الغربية تتعرض لهجمة كبيرة جدا. لا يمكن حتى لحملات يعني أن تتوزع على كافة المناطق، ولا حتى المتضامنين الأجانب ولا متضامنين آخرين ممكن أن يصلوا لكل هذه المناطق. ولكن أيضا الاحتلال أصدر العديد من القرارات ضد هؤلاء المتضامنين، وإذا حضروا لهذه المناطق سيفرض مناطق عسكرية تجاه أصحاب الأراضي، ليفرض يعني قرارا عسكريا يمنع دخول هذه الأراضي، وهذه أيضا سياسة يتخذها هذا الاحتلال وهذا أيضا المستوطن الذي يدعى من قبل الإدارة المدنية وجيش الاحتلال ليسيطر على الأراضي. مقابل ذلك أيضا هناك تسارع كبير جدا في إقامة البؤر الاستيطانية بين أشجار الزيتون، وأيضا الإدارة المدنية في هذه المرحلة أصدرت العديد من القرارات إزالة الأشجار، يعني يوميا هناك أشجار الزيتون، اقتلاع المئات من أشجار الزيتون في كافة القرى الفلسطينية في ظل انطلاق موسم الزيتون. يحاولون تنغيص هذا الموسم، تنغيصه على أبناء شعبنا، على المزارع الفلسطيني الذي ينتظر أن يقطف زيتونته، ولكن على أرض الواقع نجد جرافات الاحتلال تقوم باقتلاع الأشجار الرومية في بداية هذا الموسم. هذا يدل أن الاحتلال لا يعيره أي كرامة للشعب الفلسطيني، ولا أي كرامة إنسانية يمكن أن تكون يعني بادرة سلام أو خير للشعب الفلسطيني. للأسف الشديد نحن في مرحلة صعبة جدا، بحاجة لضغط كبير جدا من قبل المؤسسات الدولية ميدانيا وليس إعلاميا ولا ورقيا، إنما يجب أن يكون هناك شيء واقعي، يجب أن يكون هناك ضغط كبير جدا ومحاسبة حكومة الاحتلال ووزرائهم الذين يدعمون المستوطنين بشتى الطرق، وأيضا تفعيل الدور القانوني ومحاسبة المستوطنين على مستوى كبير جدا، وأيضا تفعيل المؤسسات التي يمكن أن تردع هذا الاستيطان وجرائمه المتطرفة التي أيضا تستهدف بهذه الفترة الصعبة.
0: شكرا جزيلا للأستاذ بشار قريوتي الناشط والباحث في شؤون الاستيطان، أهلا وسهلا.

0: تتواصل التداعيات الإنسانية للتصعيد الميداني في قطاع غزة مع استمرار استهداف المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين، ما يثير مخاوف من تراجع فرص تثبيت التهدئة وتفاقم معاناة المدنيين في ظل تعثر تنفيذ التفاهمات السياسية. في هذا الصدد كانت تقارير أممية قد وثقت أكثر من 5000 حالة بتر أطراف في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر للعام 2023. يعيش هؤلاء الأطفال فعلياً وغير الأطفال بظروف بالغة الصعوبة في ظل تقييد إسرائيل دخول المواد المخصصة لتركيب الأطراف وإعادة تأهيلها. لنستمع إلى هذا التقرير.
1: This is what the war has stolen from the body of the child Rakan Al-Sayez, his eye and his leg, leaving him to face a daily reality far beyond his years. Ooh.
2: I can't take this, tear me up.
3: He tells his father in a faint voice about the intense pain caused by this prosthetic limb that has been with him since his injury, Nolio, since his injury.
4: I mean, I want a limb that brings me relief, not like this one that tears at my leg and burns it. I want to be able to move my leg and play like the other children.
3: It's not comfortable for the child. And Rakan cannot walk, excuse the expression, even with the prosthetic, because his other eye is gone. And he can
0: barely... إذن مرة أخرى مستمعينا الكرام، كانت تقارير أممية قد وثقت أكثر من 5000 حالة بتر أطراف في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر للعام 2023. هنا نود فقط يعني التركيز على أن هؤلاء الأطفال يعانون ظروف بالغة الصعوبة في ظل تقييد إسرائيل دخول هذه المواد المخصصة لتركيب الأطراف. مرة ثانية نعاود لنستمع هذا التقرير وأبرز ما جاء فيه.
1: This is what the war has stolen from the body of the child Rakan Al-Sayez, his eye and his leg, leaving him to face.
0: هناك خلل في هذا التقرير مستمعينا الكرام. على العموم لازلنا نتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية، والآن ننتقل لنتابع أخبار من حول العالم. إذن السعودية تعلن اعتراض هجوم باتجاه المدينة المنورة، والحوثيون ينفذون التنفيذ وينفون هذا أيضا. نتحدث عن هجمات متزايدة في مضيق هرمز وتهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران، وأمريكا تدرس استخدام أم القنابل ضد إيران، فيما تقوم كوريا الشمالية باختبار إطلاق صواريخ كروز استراتيجية من غواصات.

0: بالتطورات العالمية أيضا، إذا اليمنيون في مدينة تعز يواجهون ظروفا إنسانية صعبة في ظل استمرار الاشتباكات في محيط المدينة والحصار المطبق عليها. لنستمع لهذا التقرير.
1: شوارع خفت فيها حركة المركبات ومحطات أغلقت أبوابها، بينما يباع ما يتوفر من الوقود في السوق السوداء. في هذه المحطة بمدينة تعز يجلس صاحبها إلى جوار مضخة متوقفة بعدما تعذر وصول إمدادات الوقود إلى المواطنين مع إغلاق الطرق.
2: المحطة هذه يعني ما فيش بترول، يعني الدنيا حصار بمدينة تعز، يعني ما يقدرش ندخل البترول نهائيا، حصار والدنيا قاصب يعني بكل مكان داخل المدينة وطرف المدينة، يعني محاصرين، نحن ما نعرف ندخل المواطن أي بترول إلا لما يفتحوا الخط. ما فيش بالمرة، دب البترول ب90,000 ريال، وما فيش، الحركة واقفة وما تخرج، لو أخذ دبة بترول الراكب ب500 وما فيش أي فايدة معهم، ولا في لا غاز ولا بترول ولا ديزل ولا أي شيء. المدينة محاصرة تماما.
1: لم تقتصر تداعيات إغلاق الطرق على أزمة الوقود، بل امتدت إلى أسواق المدينة مع تعثر وصول السلع الأساسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فالسكان يواجهون صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتهم اليومية في ظل تراجع قدرتهم الشرائية ومحدودية مصادر الدخل وخشيتهم من استمرار ارتفاع الأسعار.
3: الأسعار مرتفعة بشكل جنوني، كلها مرفوعات، يعني أقول لك الدب الغاز ب40,000، الكيس البور ب55,000 وما هلش، بعضهم مش قادر يشتري. هذا أنا خرجت من البيت معي 1,000 ريال ما شخص شريبه، ما فيش ورداك زعريقل، هذا أنا شك زعلان نقطة شرق علينا رجل لأنه ما فيش فلوس.
1: هذه التطورات تأتي بعد توقف حركة المرور على الطريق البديل الرابط بين تعز والتربة وصولا إلى عدن بسبب المواجهات العسكرية في المناطق المحيطة به، ويزيد انقطاع هذا الطريق إلى جانب استمرار إغلاق طرق أخرى من صعوبة وصول الإمدادات إلى المدينة وسط مخاوف من تجديد الحصار عليها بعد سيطرة جماعة الحوثيين على معظم المديريات التي يقع الخط في نطاقها مثل المعافر والشمايتين.
4: مع احتدام المواجهات وتعطل طرق الإمداد تتزايد الضغوط المعيشية على سكان تعز الذين يواجهون نقصا في الوقود وارتفاعا في أسعار السلع الأساسية وسط مخاوف من استمرار الأزمة وتفاقم المعاناة في مدينة أنهكتها سنوات الحرب الطوال.
0: الآن نتابع وإياكم مستمعينا الكرام آخر تطورات الحالة الجوية مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرة.
5: اليوم إن شاء الله انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق. يوم الجمعة انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق. يوم السبت أيضا انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصل أدنى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق. يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من المعدل بحوالي 2 درجة مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 23-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 22-14، نابلس 24-15، جنين وطوباس 28-20، أريحة والأغوار 33-24، طول كرم وقلقيلي 28-19، غزة وخنوني 27-20، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 28 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلى. ما إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
6: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
7: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
8: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
9: بابا؟
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: ليه يا عبي؟
10: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
11: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
3: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
2: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
3: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وإنتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
2: وين موقعهم؟
3: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1، الطابق الرابع.

0: والمبنى فيه مصعد وباركينج.
1: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
2: دعوة إلى أهلنا في محافظات الوطن والداخل، أنتم على موعد مع المعرض الاقتصادي الفلسطيني 2026 في مدينة بدية محافظة سلفيت، بتنظيم من بلدية بدية وشركة جاست برو إيفنت، من 22 وحتى 24 من أكتوبر. فرصة ممتعة للتعرف على شركات ومصانع فلسطينية والاطلاع على مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية، إلى جانب عروض وفعاليات متنوعة للزوار والعائلات. حضوركم يزيدنا تشريفاً.
0: وراء كل صوت حكاية، وراء كل حكاية صمود، حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة وحولوا الألم إلى أثر. في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم، نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها. أصوات الصمود، بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين، لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته. أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8. إعداد وتقديم شهد السيتية، إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام. يأتيكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصوات الصمود، قصص حقيقية، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي.

0: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 24 درجة مئوية. تصاعدت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، وشملت قطع الكهرباء عن المنازل وطرد المزارعين من أرضهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إلى جانب اقتلاع مئات الأشجار وتجريف أراضٍ زراعية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدن وبلدات ومخيمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات وإطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها، وأيضا جاء ذلك بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية وإغلاق طرق وحواجز. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات نسف للمنازل والمنشآت السكنية وإطلاق نار وقصف مدفعي، طالت مناطق متفرقة من القطاع. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير المالية ورئيس حزب الصهيونية الدينية سموتريتش اعتزامهما نشر نحو 2000 مراقب من حزبي الليكود والصهيونية الدينية في مراكز الاقتراع بالبلدات العربية خلال انتخابات الكنيسة المقبلة بذريعة منع التسويب. تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى تمديد حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية حتى 23 الثاني، أي إلى ما بعد انتخابات الكنيسة والمقررة في 27 من الشهر الجاري. وجه أيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جولة ميدانية أجراها اليوم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، متهما إياه بالإبقاء على حركة حماس في الصباح. تتزايد المخاطر الانتخابية التي تواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحزبه الجمهوري وسط ارتفاع الأسعار وتداعيات الحرب على إيران واضطرابات السياسات التجارية، في وقت تتزايد مؤشرات خسارة محتملة في انتخابات التجديد النصفي. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 في هذه اللحظات مغلق، وعورت أزمة للخارج، بورين سالك، المربع سالك، دير شرف أيضا مغلقة، سرة سالك، والبدان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: كان
1: وين انا اتاخرت يا احمد والله مين
2: عارف.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
2: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
3: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
2: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
3: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وإنتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
2: وين موقعهم؟
3: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
4: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها.

مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد ثلاثة خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.
4: ألو إيه؟ شو؟ طلبيت بطيخ؟ لا يا عين، غيرنا المصلحة.

0: يعني يا مساء الخير والورد والفل، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شوفي ما في. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ومساء نهاية أسبوع حلوة إن شاء الله متمناها لكم، بما أنه اليوم الخميس فإن شاء الله يومكم كان حلو وهيك تقضوا فيه وقت حلو مع عائلتكم، مع أولادكم، مع أصحابكم، مع الناس اللي بتحبوهم. ومثل الأجواء اللي مش لطيفة ولا لطيفة يا رائد، ولا أنت من محبين هاي الأجواء صح؟
1: مساء الخير إليك أميرة، مساء الخير لجميع المستمعين. يعني
0: رائد محب الشتاء.
1: طب هلأ هو مش شتاء، هلأ غباير مش حلو.
0: لا الجو كئيب، الجو غيوم،
1: جاي موجة غباير راح نتغبر يعني راح ننخنق.
0: الله يعيني معهم جيوب وحساسية معناها على هذا الجو.
1: أيوة أمطار، ما أمطار الليلة كان بعد
0: نصف الليل. أنا حكول الصبح كان فيه كمان أمطار، أنا ما كنتش يعني من تبها.
1: كنا فاصلين
0: بس إجمالاً الجو حاسه هيك بنعس، حاسه الجو طافي بطفي في هيك الجو، بتحس حدا راشش مثبت عليه راشش إشي يعني هي رائد نعسان مثلا، أنا مسطلة من النعس مش قادرة أفتح عيوني، في إشي غلط بالجو. بس شو بدنا نعمل يعني، مضطرين نكمل ونمشي يومنا بهاي الأجواء. سؤالنا اليوم صراحة لما إحنا الحلقة الماضية كنا نحكي عن إعانات المدرسة وهاي الأمور، ففي حدا من المستمعين اقترح علينا موضوع الضرب والتعنيف داخل المدارس الحكومية تحديدا.
1: تمام.
0: هلأ أنا يا رائد قبل ما ينطرح هذا السؤال، أنا صراحة كنت شايفة بوست على الفيسبوك بمدرسة هون عندنا حكومية، بس ما بعرف شو اسمها صراحة، إنه يعني في الولد مضروب بس مش من قبل أستاذ أو مش من قبل مدير، من قبل طالب.
1: طلاب بين بعض
0: شكله غازده بالألم وعامل له كم فتحة بظهره بإيده وكذا وكل هاي الأمور. فكان الأب منزل بوست أتوقع إنه هو ماشي مستاء جدا من هاي من الإشي اللي صار، بس اللي مستاء منه أكتر إنه ما كان في تدخل من قبل المدرسة، ما فيش ولا أي تدخل ولا عملوا أي إشي. فقط أنا متذكرة حتى البوست لهلأ، فقط متصلين على الأب يا رائد حكوا له تعال بس خد ابنك على المستشفى. بعد هيك ما تواصلوا معه، ما مثلا زاروه على المستشفى، ما عملوا أي إشي. فإحنا اليوم يعني هيك حبينا نحكي بموضوع الضرب، موضوع التعنيف اللي إحنا منشوفه بالمدارس، إنه هل فعليا صار الضرب بالمدرسة أو التعنيف بالمدرسة صارت هي هلأ عن جد وسيلة إنك أنت فيها تأدب الطالب أو تخليه حازم أكتر أو تربيه أكتر، ولا يعني هذا الإشي عبارة عن عجز عن التربية صراحة؟ شو بتحسوه إنه الضرب بميل لتربية ولا يعني عجز عن التربية ولا تأديب الطلاب؟ أنت شو بتحس؟ هل تؤيد أساساً الضرب بالمدارس؟
1: هلأ بأيدش الضرب، بس بأيد إنه يكون في انضباط.
0: حلو.
1: والانضباط مرات بيؤدي لإنه يكون الأستاذ مع عصاية أو بربيش. يعني مرات مش معقول أنت توصل للمدرسة الساعة 8، إلك ربع ساعة برا والمدير شايفك.
0: حضرتك
1: على 8 بدك تدخل. لا إما بسكر البوابة، لا إما بده يضربه فلقة. أنا مع مثلا يضربه فلقة. يضربه يعنفه، ما عنديش مشكلة.
0: عادي يعني.
1: إذا كان غلطان يعنفه. خليه يتربى.
0: بس مش دائما بيجيب نتيجة الضرب، يعني هاي
1: بنعرفها. لا بفوت محترم، بفوت محترم، بصير يعني يحترم الأستاذ، ما بقولش والله الأستاذ شكله خيخة وبدنا نركبه وبدنا نضحك عليه ومش عارف ايش. لما بكون المدير شديد بكون المدرسة يعني أفضل بالنسبة لتربية يعني أخلاق الطلاب. زمان إحنا كنا هيك يعني بصراحة، يعني
0: زمان كان دارج
1: عصاية بربيش كذا كوكتيل منوع، مد الإيدتين إلى بالإيدتين أصابعك كذا، ناكل قتلة وما نحكيش ولا إيش، ونحكيش لأبياتنا نكون معنا فعلا مذنبين. هلأ مش معلق المشكلة يعني. إنه مش مذنب وبده يدخن قدام الأستاذ، يعني بطل إنه والله إنه يتخبى بحمام بكذا،
0: صار ممكن هو يقدم للأستاذ سيجارة،
1: يعني يتفضل سيجارة الأستاذ. ما يقدرش، إنه بخاف إنه يكون معه موس، بخاف يكون في وراء شباب كذا فبيختصره. لا أنا مع إنه المدير يكون قد حاله أو ويربي الطالب، على يعني يمسك طالب عن جد إنه بيعذب يربيه ويخلي كل الطلاب المدرسة
0: يكون عبرة لمن يعتبر بس هذا الاشي ممكن دارج بمدارس الشباب يعني، ما بحس البنات يعني. انا بتذكرش عمري بحياتي بالمدارس شفتي معلمة بتضرب حدا،
1: بس ممكن يعني تعالي على على الادارة وبتسمعك دش حكي يعني. فهو مرات الحكي بوجع اكثر من العصاي.
0: عسيرة الادارة احيانا
1: أميرة الإدارة يلا.
0: والله كنت كتير أنا أروح على الإدارة، كنت مشاغبة. والأحلى من هيك مثلا إنك أنت مثلا تكون كتير مشاغب يا رائد بالصف، تيجي المعلمة مثلا تقول لك انزلي احكي للمديرة أنا قليلة أدب. طب أنا كيف بدي أنزل أحكي للمديرة أنا قليلة أدب؟ مش ظابط
1: ما بحكي.
0: والله يعني مش ظابط أحيانا يعني. بس إنه الحلو بمدارس البنات ما كانش فيه ضرب، أنا بحسب ما بتذكر، ممكن على وقتي ما بتذكر إنه كان فيه ضرب.
1: مرات البنت لما تسميها أكم من كلمة هيك بالعظم،
0: إحنا الكلمات بتضايقنا،
1: بتكون بتأثر أكتر من إنه واحد أو المديرة بتقول لك هاد أرفعك عصاي على إيدك
0: أو استدعي مثلا ولي أمرك يعني. هاي لحالها بتخوف أكتر من الضرب صراحة. صحيح. بالنسبة للبنات. صحيح. فإحنا خلينا نشوف هلأ الآراء أكتر. محمد بحكي لنا إنه التربية مش خوف والانضباط مش إهانة، ممكن الضرب يخلي الطالب يسكت للحظة بس مش بالضرورة إنه هو يعلمه الصح من الغلط. ولا يزرع فيه احترام المعلم يعني. أوكي. هذا بيحكي إذا ضربته مش شرط يخليك تحترم المعلم. أحياناً بتزرع فيه الخوف، العناد، يبطل فيه عنده ثقة. بس بنفس الوقت المعلم اليوم عليه مسؤولية كبيرة، بواجه تحديات وضغوط. أحياناً بيكون مطلوب منه انه يضبط صف كامل بامكانيات محدوده، بس هذا كله ما بيخلي الضرب حل. الهيبه الحقيقيه للمعلم مش بايده اللي بتضرب يعني، بكلمته التي تحترم وعدله يلي بيفرض نفسه وقدرته انه يربي بدون ما يكسر نفسيه الطالب. واللافت انه قانون التربيه والتعليم الفلسطيني رقم 8 لسنه 2017 يا رائد ينص على منع استخدام العنف كوسيلة تأديبية وتوفير الحماية لجميع الطلبة. يعني بالقانون عنا إنه منصوص ما فيش ضرب للطالب. أم العبد مساء الخير. تمارا مساء الفل، بتحكينا الجو بجنن. هي بتحب أجواء الشتاء. أنت من جماعة أنغام ورائد يا تمارا. وفاء مساء الفل. وفاء بتحكينا الجو كتير بنعس. والله يا وفاء. دعاء يسعد أوقاتك. دعاء يوسف بتلاحظ يعني تحكينا بلاحظ ان الضرب نسبته قلت كتير يعني بالمدارس، لانه بفترة معينة تسلط الضوء على هاي الظاهرة وقلت تدريجيا. هي بنظرها المعلم اذا واجه طالب مثلا قليل ادب، عفوا يعني هالكلمة بتحكينا، واكيد موجود بكل صف على الاقل طالب او اكتر بيكونوا عاملين ضجة بشكل مش طبيعي.
1: الصف الاخير دائما بيكونوا يعني هم بيختاروهم
0: صف التيوس بيكون. أيوه. بيكونوا قاعدين اخر درج هدول. فبتحكي لنا بيكونوا عاملين ضجة مش طبيعي. فهي بتحكي لنا الأستاذ ما يلمسه مثلا، يطلعه برا الصف عشان لحتى تخلص حصته، لأنه إذا ضربه بصير يتمادى أكتر عمدا مع الأستاذ، فيا بيبعته عند المرشد، بيبعته على الساحة وين ما بده، المهم ما يضل بحصته. يعني ممكن هذا يكون كنوع من العقاب، إنك أنت مثلا تحرجه تضحيه من الصف. ممكن إنه في كتير أساليب يعني كأنها بديلة عن الضرب. أبو علي المسايمي مساء الخير يا أبو علي. إذن سؤالنا اليوم بحكي، هل بتشوفوا إنه صار الضرب بالمدارس الحكومية تحديدا وسيلة لتأديب الطلاب ولا عجز عن التربية؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صوتك. انا جايبت لك خبر ناري، قلت في خبر بس قلت احكي معك على الهواء، بما انه احنا دائما هيك كنا نحكي عن المواد الغذائيه، عن عن تحديدا الاشياء التالفه يا رائد. ففي خبر قبل شوي كان انه الامن الوقائي بنابلس ضبط 745 كيلوغرام من المواد الغذائيه التالفه قبل ما توصل على الاسواق، الحمد لله، يعني ما حدش اكيد اللي حيشتريها. فالخبر انه ال 745 جرام منهم 540 جرام من الفواكه و205 من التمر. الحمد لله انا اقول ما باكل تمر، يعني
1: عزاك التمر
0: ما بحبه ما بفضله. فيعني ضبطوا عليهم مع وزاره الاقتصاد والوطني والصحه وقسم الصحه ببلديه نابلس. كمان ظهرت الفحوصات ان المواد المضبوطه غير صالحه للاستخدام. بس الاشي الاحلى وين؟
1: وين؟
0: انهم القوا القبض على التاجر المشتبه فيه وضبطوا كامل الكميه قبل ما توصل على الاسواق ونبتلي فيها الحمد لله. ويعني كملوا اجراءاتهم، بعثوا الملف للنيابه وكذا وكل هاي الامور ليكملوا الاجراءات القانونيه. فصراحه هاي نقطه حلوه انه مش بس والله انا اتلف، لا انا مثلا على الاقل قدرت الاقي التاجر والقي القبض عليه. فديروا بالكم يا جماعه الخير، يعني خاصه هلا ممكن هو موسم الفواكه، الكل بيشتري مثلا فواكه
1: فيش فيها تاريخ هاي بعدين
0: بتقدرش تحدد، يعني ما بتقدر بدك تشتري وخلص.
1: يعني التمر بالصعب تفتح كذا تعرف ايش، مرات وانت مغمض بتاكل هيك ايه
0: صح، يعني فيعني اشياء مش مسخره. طب نرجع للضرب نشوف ابو علي شو بيحكي لنا. بيحكي لنا انه الضرب بالمدارس بعطي شعور للطالب بالخوف. على فكره كل رافضه ما عداك انت عشان تكون بالصوره. والعزله وفقدان الثقه بالنفس والصدمات النفسيه، ويعني بيعمل حاله عجز.
1: سؤال، يعني الاستاذ او المدير لما بضرب هو لانه حابب يضرب؟
0: لا اكيد مش حابب، بس
1: بجوز حاول 70,000 مره مع الطالب زي ما انه ابوه برضه
0: حاول 1071. وين المشكله
1: بالضرب؟ بجوز ابوه مكفكف اكثر من مره.
0: ماشي، بس انا بصراحه لا احبذ موضوع الضرب بالمدرسه، يعني انا دائما بحكي هاي الشغلات بتجيب إشي عكسي.
1: انا جدول الضرب حفظته بكفين مثلا، كان عندي مشكله مع جدول الضرب صف ثالث.
0: يا والله
1: اجى المدير ابوي سال علي
0: كفين.
1: المدير مش من اقرب لنا كذا، هذا
0: انه بيمون يعني موان
1: كفين بعديها ما تنيتش حفظته عن غيب. كرج المية.
0: يعني إنه رائد بيحكي لنا أحيانا بيكون في مواقف بدها، يعني إنه بدها. يوسف الزماري، يسعد أوقاتك، نهاية أسبوع سعيدة لأهلنا بنابلس، لجميع المستمعين بكل مكان يسعد أوقاتك يا يوسف. صفاء الترتير، يسعد مساكي. مجد كمان بيحكي لنا حسب الطالب، يعني في طلاب بيحكي لنا الضرب بنفع معهم، في طلاب بيجوا بالكلمة الحلوة.
1: هاي ترباية سمارت.
0: لا مش سمارت، ما دخلش تبعي الحديث المودرن هاي، يعني
1: سمارت بوي سمارت كير.
0: لا والله احيانا الكلمه الحلوه جد بتجيب جد بتجيب نتيجه الكلمه الحلوه، بس احنا دائما نتجه لطريق الضرب ما بعرف ليه. فبيحكي لنا كمان هو بيتمنى من الاهل انه ما يشوهوا سمعه وصوره المعلم بعقل اولادهم. يسعد مساكم، مساك فل يا مجد. صفاء، صار يخاف الاستاذ اليوم يمد ايده على الطالب، خوف ما يستد الطالب من الأستاذ.
1: ما
0: جيل اللهم عافينا، خاصة مدارس الذكور. على فكرة في موقف بعرفش من فترة يمكن صار، كان ما بعرفش هو فيديو ولا بس، أنا ناسي صراحة، إنه طالب ضارب أستاذ.
1: حلو.
0: أنا بتذكر هذا ال
1: بتذكر
0: هذا الإشي،
1: تتكرر الحالة. مزبوط.
0: بتذكر صحيح. أنا هاي المواقف. تمارا بدها تحكي كلمة، يعني جيل اليوم اللهم عافينا، وعشان هيك دائما بتردد الله يعين الأساتذة عطولة بالهم على هيك جيل سابق عمره، يعني وين جيل البساطة اللي كان يحترم المعلم ما يرفع راسه لما يشوف الأستاذ ماشي بالشارع. هلا العكس، يعني إذا الأستاذ صيح الطالب لأنه مش حال الواجبة أو مش دارس بيروح بجيب أهله وقرايبه يضرب الأستاذ. وين صارت هاي؟ وكمان الطلاب هم مروحين من المدرسة، الولد بلحق التاني بالشارع بضربه أو بسب على إمه وأبوه، حتى ألفاظهم سوقية. يعني هي طبعاً بتحكي لنا ما بنعمم، يعني إلا من رحم ربي. تفضل أول
1: ناخذ اتصال. ألو ألو
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: هلا كل العالم بدها تحكي علي، ماشي؟
1: آه
2: يحكي هو حر، أنا برأيي أنا حر، ماشي
0: أكيد.
2: الله يرحمك يا بديع شناعة يا أستاذ فتح الدلال، الله يرحم العصاية الخزرانة هاي والبربيش الأخضر، قسما بالله رب الزنا رب الزنا. أنا عارف إن أمير رح تحكي علي تحكي زي ما بدي.
0: لا أنت حر.
2: أصلا الصاف الصاف بداش أستاذ بدي داورية شرطة تقعد في الصاف من شان تربي الطلاب الموجودين بالصاف.
0: أيوة
2: أنت بتحكي وأنا بحكي.
0: أكيد طبعا طبعا.
2: اسمعيني، جيل الصلاة على النبي بيستهجوا بالأستاذ وبتمسخروا على الأستاذ. أيوة. يعني بصراحة الله يكون بعون الأستاذ. أنا لو إني مثلا أستاذ أقسم بالله لا أروح من كتر ما بشوف من العينات الموجودة بالمدارس. أنت طلع لهم بالشوارع فما بالك في المدارس. أنا بصراحة لازم يكون في عنا حصة تربوية، يعني بدها تربية اسمها التربية والتعليم.
0: صحيح.
2: بدها تربية، بدها المرشدين، بدها ناس معينين يرشدوا ويوجهوا الطلاب كيف يتعاملوا مع الأساتذة. شو أستاذ يتمسخروا علي يا رائد؟
1: مزبوط.
2: بالله أنا بسمعه
1: بعد الثمانية بدخلوا، بكونوا واقفين جنب المدرسة وبعد الثمانية بفوتوا.
2: شو مين انتو تنصبوا الأستاذ يعني حي الله وما تردوش عليه؟ طب بلاش واحد اجتماع آباء ولا اجتماع أمهات، أنا واحد تيجي يحضر هذا الاجتماع
1: ولا حدا، قلل قليل.
2: بدنا سنين أقول لك والله العظيم والله العظيم وبحلف مليون عظيم إنه الأساتذة من أول رب أجيال. الواحد بس يتطلع فيه أقسم بالله مش نخاف ونرجب زي ما بنحكي، لاجي نحترمه نقدره نقدر الأستاذ. مرة من المرات أكلت أنا هواية من الأستاذ، قلت أبوي اللي أخذنا على المدرسة قال لي شو أعمل ولا شيء، شغل سبب تافه والله ما لقيت الكف الأبوي كمله ربني إياه.
1: بكمله هيك كان زمان. صحيح
2: لأنه قدر الأستاذ وقدر إنه هذا الأستاذ بده مصلحته واللي بده يحكي عنه يحكي. وأنا عارف
1: الاحترام ده رأيك.
2: إحنا جيل اليوم والله ما هو جيل مربي. شو لما تأخذ لي بليفون تقعد بالحصة يقعد يلعب ولا الله؟ في واحد شرى مني باكيت دخان من يومين. سامع رائد؟
1: سامع معك. سامعك
0: شكله راح.
1: ألو
2: يبيعوا بالسيجارة رائد. ولا طب لي أخذت باكيت دخان يعني جيل ما أقدرش ولا بديش أعطيك. بقول له شو بتعمل فيها اللي بيروح على ببيع على الطلاب؟
1: أيوة
2: شو بدك إيانا نبلسك
1: بالسيجارة ببيع.
2: الحق على الأستاذ، الحق على الأستاذ، لا والله الحق على الأب والحق على الأم والحق على الشارع. والله ماني عارف أقسم بالله بطلت أستوعب. أنت يا رائد بشايف طلاب أول زي طلاب لهم الأمانة؟
1: لا طبعا لا مختلفين.
2: أنت
1: طبعا
2: أنت طلاب بالثمانينات اللي لحقتهم بالسبعين. يا الله يرحمك يا أب عدنان كان يسحبون اثنين على الدروج وبديش أكمل شي يعمل عارف الباقي.
1: نعم
2: ما حد يقدر يحكي يعني إذا أنا ضربت إذا الأستاذ صيح ولد ولا هيك هو باب العصاية أروح أجيب له أبوه إني بدل ما يشكروه.
1: صحيح.
0: لا كرت خلص
1: مش لأبو مصعب. مع أبو مصعب تحياتنا لأبو مصعب بيحكي بجزئية برضو. أنا يعني مع انه مرات المدير او الاستاذ يعني مرات بيصير الكلام مالوش معنى من كتر ما انه كل يوم يا استاذ يا شاب يا كذا بصيرش تعمل هيك تعملي شيك خليك بدوامك منضبط تعال كل يوم قبل 10 دقايق يعني قال ما قال وقف على طابور الصباح كذا واقفين برا.
0: هو شكل المشكله بالجيل يعني جيل اليوم هو شكله مطلع عن الكل صراحة لأنه قبل ما أعتقدش إنه كانوا زي هلأ يعني ما كان فيها التمادي زي جيل قبل.
1: عشان نرجع أقول لك إحنا ملائكة مش ملائكة
0: مش بس ملائكة بس مش زي
1: بس
0: هذا
1: الأستاذ يمر برصيف اليمين أنا بكون على الشمال طمني أعمل هيك ومش هيك أهرب ما يشوفنيش وين أنا.
0: لا لا لا مين بيعمل هاي الشغلات؟
1: هلأ بقول له تعال خود حشش يعني كمان شوي تقول له تعال يعني
0: يعني صار
1: فيش احترام فيش استحاب فيش أدب
0: ماخذينهم صحاب يعني
1: كتير شغلات يعني راحت هلا صح. سببها ما السوشيال ميديا سببها الانترنت سببها الفيديوهات اللي بشوف ما بعرف ايش سببها بس يعني نفسياتهم مش زي نفسيات زمان الاغلب طبعا يعني في بيوت طبعا بي بي بي بي يعني بنقول بتطلع ناس انها بتستحي محترمه كذا، بس الطاغي والغالب هلا
0: الجيل
1: انت مش قادر يعني التاني. يعني كيف بيقولوها تسيستموا لهذا الجيل
0: صح.
1: يعني من عمره ما حدا قادر، من هو صغير
0: كل بيشكي من هذا
1: من
0: الجيل.
1: هو صغير انا حر، انا ما تتدخليش فيه، انا بعمل اللي بدي اياه، انا مش وباخذ
0: الحق على الاهل بهذا الاشي. طيب يا
1: طبعا الحق على الاهل طبعا طبعا يعني لازم يكون في مدارة، لازم يكون في كمان كل يوم حد يسمع هاي الاولاد، ممكن الاب والام
0: كنترول على اولادكم،
1: ممكن الام والاب بجوز لهم شهرين ثلاثه مش سالين اولادتهم شو عاملين، كيف المدرسه، كيف مين اصحابكم مثلا، مش سالينهم. فالصاحب مرات ساحب بيأثر
0: حسب
1: طبعاً.
0: وين دا يسحبك يعني انت وحظك
1: على الملعب،
0: على
1: مش عارف على الشارع،
0: على المطاعم، على الكوفي شوبات، على الجامع مثلا، يعني مثلاً حسب وين رح يسحبك. يوسف بيحكي لنا انه طول عمرنا واحنا صغار ناكل قتل، واهالينا يقول للمدرسين كسره اذا عذبك
1: اضرب. هذا انا بكمل معك
0: انا معطيتك الصلاحيه. هذا الجيل الجديد تشتوش يعني، والله الطلاب بغير الضرب والعين الحمراء ما بيجوا، تحديدا الذكور، الكل بشكي من الذكور. يعني بيحكي لنا انه نكون طلاب الاستاذ يعني اللي عصبي ويضرب نحسب له 100 حساب
1: صح،
0: واللي يكون مؤدب ومش طاع ضرب حصته تكون سايبه. هذا للاسف يعني الواقع. احنا مع التربيه والتاديب والضرب، بس مش مع الضرب المبرح يعني بالنهايه، الضرب اللي هدفه توجيه السلوك. ممكن هيك يعني ممكن هيك ضرب مثلا ناعم خفيف ترهبه للطالب، بس مش انه والله ضرب عنيف وتنزل تسفقه بالعصايه ولا بالبربيش ولا شو كانت الاساليب يعني. نجاة يسعد أوقاتك، وكمان يوسف بيأيد على كلام أبو مصعب. مراد يسعد مساك يا مراد، نورت الاستوديو، تحياتي لكم وسلامي لكل الزملاء. شكرا لك يا مراد، أهلا فيك. كمان تمارا شو بتحكي لنا؟ أنا لو محل الأساتذة بستقيل ولا بدرس هذا الجيل، لأنه جيل بيجيب الجلطة. الله يعين المعلمين، لأنه في أشكال ألوان، منهم المتربي يعني وما بيغلب، ومنهم الله اللهم عافينا. صراحة الكل بشكي، الكل هيك قلبه طافح على جيل اليوم.
1: ممكن السنين اللي مضت إنه فيش دوام يعني فيش دوام مستمر. فترة الكورونا ما كانش في دوام برضو، يعني كل هاي الشغلات ممكن يعني ربت عدم الأخلاق والهمالة.
0: ربت الهمجية ممكن عند هذا الجيل،
1: بطل عندهم مسؤولية أو كيف ينظم وقته أو هون صح هون غلط. هلأ صارت زي أنا حر وما لكيش دخل فيه.
0: صح صحيح. شو بدك تسمعنا
1: يلا
0: يمكن خير، نرجع نكمل باقي التعليقات. يلا يمكن خير.

0: أغاني رامي صبري أنا بحسها أغاني دمار. هاي الشلة رامي صبري، تامر عاشور مثلاً، عمرو دياب مثلاً، في أغاني بتحسها هيك دمار، ولكن هاي الأجواء. يعني مبارح ببرنامج رسالة وأغنية صراحة حطينا هيك أغاني يا رائد بتحس جوها الشتاء، فكانت كتير حلوة. يعني أنا كنت بحكي لهم أنه سبحان الله عن جد في أغاني بتحس مودها شتاء، تنسمعش إلا بالشتاء. يعني تيجي تسمع مثلاً أخصمك بالشتاء مش ظابطة. في أغاني خلص ما بتقدرش تسمعها حسب حسب تغير الفصول. وفاء محمود، يا مثل فل يا وفاء، بتحكي لنا بدل ما إنه نعاقبه يعني من العقاب البدني، المدارس الحديثة بتعتمد على استراتيجيات الانضباط الإيجابي مثل الحرمان المؤقت من امتيازات، تحرم الطالب من وقت اللعب، الأنشطة الترفيهية، وتعطيه يعني تكلفه بمهام إصلاحية. هلا حلو، بس المهم إنه هاي الشغلات برضو تجيب نتيجة. يعني إنك ممكن تحرمه ممكن ما يأثرش عليه،
1: صحيح،
0: ما يفرق معه هذا الإشي. فهو المهم إن الواحد يكون جايب نتيجة من هاي الأساليب.
1: بديش أعمل لك هيك، بقول لك أحسن
0: أحسن بتوفر أحسن. مثلا
1: بديش عادي، يعني في أحيان عادي يعني هيك ما هيك الإجابات اللي بتسمعها من الكل
0: ما بتأثر،
1: يعني مش واحد كلهم نفس الإجابة. يعني عمالك تحصل أنت أحسن من، بديش أنت حر،
0: وفرت علي،
1: ما طلبتش منك، أنت اللي بدك أنت يعني هيك الإجابات بيجي
0: صح. حتى يعني الإجابات
1: بتعالي، يعني بتعالي، وأنك طيب. أنت مفروض أصلا أنت تلبي لي هاي الشغلات، هي جاية جاية، يعني مش شرط إني أطلبها منك كمان.
0: يعني عملتها ولا ما عملتها على الفاضي. قبل ما يسافر يوسف بيحكي لنا ويتغرب، درس بالحكومة أو درس بالحكومة فترة التدريب الميداني، بعدها اشتغل فدرس فترة بمدارس الفرنس برام الله، يعني من الحكومة لأرقى مدرسة والطلاب، وحسب خبرته بحكي لنا كله ما بيجي إلا بالعين الحمراء، وإذا أنت مش قد حالك بتروح مسخرة رسمي يعني بين الطلاب. لازم تكون قد حالك، لازم تثبت حالك، مش إنه والله تمشي الإشي زي الشورى بلا. بالنهاية إحنا بنعرف الأساتذة لهم احترامهم، ما بزبطش نحاكيهم زيهم زي أي حدا عادي، زي كأني بحاكي صاحبي مثلا،
1: صحيح.
0: لا، في أمور بدنا نوقف عندها.
1: نعم.
0: نجاة بتحكي لنا إنه على زماننا كان العنف من المديرات والمعلمات، يعني معناته بدنا حقنا بأثر رجعي، إنه هلأ ما في ضرب. يعني هي بتذكر مديرة كانت تعاقب الصف عقاب جماعي، والله هاي كنا نتعاقبها إحنا العقاب الجماعي عشان بنت واحدة بالصف والله، وكانت تضرب.
1: إذا كانت مش معروفة خلاص إلا الكل،
0: الكل إذا ما حدش قابل يعترف نتعاقب كلنا، يا أما ننزل ننظف،
1: ما هو تسطر على الجريمة،
0: جريمة أكبر. والله نروح بين الإجرين. فبتحكي لنا إنه كانت تضرب بمسطرتين خشب، ويعني بتعرف الضرب يكونوا حرف، فبتعرف الضرب بالحرف إنه مش السطح بيكون مستوي، نكون قاعدين على أعصابنا من الخوف عشان يجي دورنا بالضرب. المشكلة إنك تكونش متخيلة أمتى دورك بيجي على على غفلة. ولا المغاوزة بتحكي لنا أيامنا برضه كانت موجودة، خصوصا إذا قريبة البنت معلمة أو مديرة، أو إذا بتشتغل قريبتهم بالتربية، كنا نخاف نحكي، خاف من الانتقام. وين هالأيام؟ وين زمان في معلمات زي أصدقائنا؟ بالعكس، يعني بتحكي لنا هذا بعض نتيجة إيجابية. دارت الأيام وصاروا بعض معلماتها وبعض المديرات لما توظفت يجوا عندها، فبضل الاحترام والتقدير أكيد موجود. المدير والمعلم لازم يكون له شخصيته من جميع الجوانب. يسعد مساكي يا نجاته، بتحكي لنا شخصت الحالة الجوية مرشوشة، منوم فعلا. والله عن جد هيك مثبت، في مثبت بالجو، بس مع هيك صراحة في حركة بالبلد. يعني أنا من الصبح هيك نازلة على البلد وبتفتل، في حركة إجمالا الحمد لله. يعني إن شاء الله هيك دائما منلاقي الحركة موجودة والأسواق دائما عمرانة. أنا حكيت لرائد إنه هذا الموضوع بدناش نحكي فيه غير يوم السبت إذا تأكد، بس رائد كان حاكي لي إنه ممكن يكون في توجه لإضراب مواصلات يوم الأحد.
1: أربعة تسجل ما عاد بنيت فرصة يومين.
0: أنا
1: أربعة وخميس.
0: أنا فكرت راح على طول خلاص.
1: إذا فيش مطالب راح تتحقق يوم الأحد، راح يكون يعني راح في إضراب.
0: أيمتى تتحقق طيب؟
1: اليومين اللي مروا اللي هو الأربعة وهذا الخميس، ما في.
0: طب تحققوا؟
1: ما حدش جاب سيرة لهلا.
0: ما حدش جاب سيرة.
1: إذا مبدأ الإضراب أنا شايفه إنه في
0: رايحين
1: توجه، في توجه عليه هيك أنا شايف،
0: رايحين يعني للإضراب يعني، بس لسه فش إشي واضح. يعني هو إحنا والحكي إذا بس ما استجابوا لمطالبهم. اليوم امبارح واليوم. فهيك اذا في حدا من الشفارية سامعنا حاليا يحكوا لنا شو التوجه، هل تم على الاقل استجابة لمطالبكم على الاقل مطلب واحد، هل نزلوا سعر السولار، فاحكوا لنا يعني فيدونا اكثر بهذا الموضوع. يوسف بيحكي انه بدون رواتب، يعني كمان كل هالتعب والذل وما باخذوا رواتب مثل الناس، الله يعينهم. والله انا بحس يعني قصة المعلمين صراحة هيك مظلومين، يا حرام والله. تفضل
1: نرجع لاتصال كمان جديد مستمعينا، ومساء الخير.
2: من هو المساء الورد؟
1: يسعد هالمساء يا رب. شو الأخبار؟
2: كيفك يا أستاذ رائد؟
1: الله يرضى عليك، الحمد لله رب العالمين. كيفك أنت؟
2: أمير الله يسعد أواتك.
0: أهلا وسهلا.
2: شو عاملين؟ كيف أموركم؟
0: والله الحمد لله، فضل من الله يا عبد الله.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
2: يعني شوفوا أنتوا عمالكم تحكوا عن موضوع مش موجود اليوم، فيش تعليم وفيش ترباية وفيش الحمد لله يعني.
0: الحمد لله. مع الأسف.
2: يعني شوف يا رائد، الضرب إشي مهم بالمدارس.
1: المدارس
0: إشي أساسي يعني نعتبره.
2: بالضبط. أنا هلا عمري 31 سنة، في أستاذ الاجتماعيات بعرفش موجود، عايش ميت يعني الله يرحمه على الجهتين. هو الأستاذ الوحيد اللي كانت مدرستنا ما يضربش للأمانة، حصة تكون
0: سايبة
2: كلها دردشة مع الطلاب بين بعضنا. ما كناش نسمع لحصته نهائيا.
0: لانه ممكن مش عامل لحاله هيك مثلا.
2: بالضبط. ما في له خاص ما كان يضرب. ما كان يصيح اساسا.
0: والله الحق عليه، والله احنا ما بمشي معنا لا المنيح ولا العاطل.
2: يعني انا بالمستقبل ابني لما يكون في المدرسه لا ينضرب، وانا المشكله اذا هو غلط
0: نضربه يعني.
2: يطلع غلطه.
0: وانا
2: المشكله هذول الابايات اللي ممنوع ينضرب ابنهم قليلين عائل الصراحه. بالنهايه هذا الاستاذ مقامه بمقام ابوه يكون.
0: ماشي، بس انه ما نوصلش مثلا لضرب مثلا مبرح، ضرب خطير.
2: هلا شوفي على زماننا ما كان في ضرب مبرح، بس ما بتعرف الطالب شو استفز الاستاذ صراحه. في طلاب الجيل الجديد بيستفزوا زياده عن اللزوم وبسبوا وبغلطوا. طب ما هو الاستاذ برضه مش مضطر يتحمل هذا الولد الصغير اللي لسانه اطول منه.
0: اكيد. صح.
2: يعني بصراحه فوق الهم همين برضه
0: مصيبه.
2: هو يعني هو يا دوبه ماخذ معاش.
0: هذا اذا اخذه لسه
2: بالضبط ماخذ نص معاش ومتحمل قرف الطلاب بالذات. وخذيها مني، والله الاساتذه بيعانوا كثير مع الجيل
0: جيل اليوم صراحه. الكل بشكي منه، الله يسامحه جيل اليوم.
2: فكثير كثير كثير الله يعينهم. يعني انا ابن عمي استاذ كثير بيعاني، بحكي لك اذا ما ضربت على الفاضي ما راح ادرب.
0: صح.
2: في طلاب بتعاني.
0: المشكله انه الحكي صح، بس انا هيك يعني الواحد بيروح بعاطفته ان الواحد يحكي ما ينضربش وكذا، بس المشكله ان الحكي صح.
2: وفي قصص يا رائد يمكن انت سمعت عنها، طلاب ضاربين اساتذه.
0: صح. من فتره هذا الاشي كثير انتشر.
1: صحيح موجود هذا
0: موجود.
2: يعني بصراحه طب هو لايمتى بيضل الله مهين الاستاذ؟ ما هو حرام برضه الاستاذ هذا بيربي اجيال، مش بده انت تربيه.
0: صح. هو بده يربيك عدم
2: لو ضربك يعني. وين المشكله؟ ما هو
0: انت بس ضرب خفيف يعني.
2: ضرب خفيف. نعم. الضرب اللي احنا متعودين عليه، البرابيش اللي على الايدين ما بتزيد.
0: والله البرابيش ولا مالهم يعني.
2: لا على الايدين عمرها ما عزتنا، هي طول عمرنا تربينا عليهم يا اميره.
0: خلص يعني تعويض.
2: اذا اوصل المدرسه قبل السبعة ونص، خلص عدت السبعة ونص معناته في اسئله.
0: يا زي ما حكى لنا رائد
2: يعني على السبعة ونص الصبح، بعد السبعة ونص خلص
0: كون عارف لك قتله خلص.
2: بالضبط. المدير بيطلع خلص في لك برديش على الايد.
0: كان في حزم اكثر الوضع. صحيح. كان من قبل والله. هلا لا بتحس.
2: بالضبط.
0: ما في هلا
2: يعني الله يرحم ايام استاذ ابي يزن اصيره برديش اطول منه، بس كل المدرسه
0: بس له مفعول. له مفعول
2: للامانه يا رائد. اصير الاستاذ يا دوبه
0: متروبي عشان تشوف يا عبد الله ان المفعول مش بالحجم.
2: ما بالضبط. بس كان أطول منا للأمانة. أول ما يجي خلص المدرسة كلها تهدى وتسكر، محدش يسترجي يفتح تمه.
0: طب عبد الله هلا خلينا هيك نترك الشيء موضوع الضرب، نروح لموضوعكم.
2: موضوعنا بالصلاة على سيدنا محمد إن شاء الله إنه يكون إضراب. أنا متمني.
0: هلا بدنا هلا بدناش. أنت شو متمني؟ أنت شايف المؤشرات وين رايحة؟
2: هلا المبشرات رايحة لإضراب. أنا شايف على
0: يعني
2: على
0: ما صار في استجابة إشي للمطالب، ما تغير إشي.
2: على حسب اللي بيحكوه عنا الناس والعالم انه السولر لسه راح يزيد ل 10 شيكل.
0: لا خلص اضربوا عدم المؤاخذه، بعدين ليش الاحد اضربوا السبت؟
2: ما بالضبط، لا الأحد أحسن مع دوام الجامعات والمدارس.
0: برضو ليش لا فكرة،
2: خلي البلد توقف على إجر واحدة
0: فكرة، بدكم توقفونا كلنا والله يا عبد.
2: لا شوف الحكومة أشطر على السريع
1: يعني، الأحد مطروح صحيح؟
0: مطروح يعني فكرة الإضراب الأحد.
2: هلا الإضراب مطروح بعده طبعا، يعني من هون للسبت بالليل تعلنوا يا إضراب.
1: أنا بتوقع راح تضربوا الأحد،
0: رائد متفائل جدا.
2: وأنا يا رائد متوقع إنه إضراب الأحد،
1: إضراب الأحد خذها مني.
0: ما يعني انتو حكيتوا لنا رح يكون في اضراب يوم الاربعاء ولا يوم الخميس، جلطتونا وانتو كم تنشروا البيان ومش متفقين على البيان واخر
1: وين نحط الاولاد كيف نبعث الاولاد على المدرسة يعني لقينا حلول بعدها بطلتوا تعبنا احنا ندور على مكان نحط وين الاولاد على نروحوا على الشغل او كيف نوصل.
2: هو اساسا الاربعاء لو اضربنا احسن لنا، اني حسيت البلد اضراب
0: الواحد كان مهيئ نفسيته انه اضراب بالصراحه. يعني
1: كمان انه المدارس الحكوميه اجل يعني
0: داوم
1: قبل لانه على اساس
0: انه اضراب.
1: عم القرار لازم يكون واحد يا يا لا، اما تمطوا يوم يوم لا خلاص بتروح ما لهش طعم بيصير
2: الدوام احد اثنين ثلاثه. هذا مش من بسبب الاضراب، انتوا غلطانين، هذا بسبب قصف الزيتون عاملين للطلاب الدوام ثلاث ايام ورا بعضهم وعاملين
1: له. كان رحت انا وحده قال لي فيش منه خراف، كان لو بسمع انا بروح
2: ثلاثة. لا الثلاثه تبديل بالاربعاء بسبب قصف الزيتون الصغار اعدل لك اياه.
0: هي في عنا احد بديش احكي انا بس الاسم يا عبد الله، بحكي لك انه بقص ايدي اذا صار في اضراب.
2: يا سيد ان شاء الله احنا متمنين زينا زيكم شوفير الدوام يصير في اضراب.
0: لا والله احنا بدنا يعني برضه حرام تضربوا هيك يتعطل رزقكم اشغالكم اعمالكم تتركونا لحالنا ما نعرفش كيف نروح، مصيبه هاي برضه.
2: من يوم بالمقابل نلاقي نتيجه انه ينزل.
0: ما هو زي ما حكى رائد من قبل سال يعني سؤال مهم انه ما بعد الاضراب شو راح يكون فيه بعد
2: يعني
0: الاضراب.
2: انا واحد من الناس انا ومحمود وحازم مهيئين حالنا انه اذا الاحد اضراب نحمل حالنا ونطلع نشوي راس جبل.
0: مش غلط، روحوا غيروا جو. ليلى ليلى
1: حياة مش شغل برضو،
0: مش شغل
2: احنا بالنهاية مش احنا اللي بنقرب، في نقابة ورانا هي مسؤولة عننا.
0: صح كل الاحترام،
2: وهي مسؤولة عن مطالبنا، احنا شو بتحكي لنا اعملوا بنعمل بالنهاية.
0: ولكن يعني في توجيهات للإضراب نرجع نحكي.
2: هلا توجيهات الإضراب معروفة، رئيس النقابة عمر النشار حكاها إذا ما نزل سعر السولر. أنا صفتي
1: اسكندر بقول لك
0: يعني ما ضل. نرجع ايش حكيت عبد الله؟
2: رئيس النقابة حكى وراضي حياة انه هو راح يستقيل اذا ما تم.
0: صح هذا التصريح شفناه. لا
1: بالضبط احنا بدنا اياه على
0: زينه، لا بدناش اياه يستقيل،
1: هو مش راح يعني ما يستقيلش ومش راح ياخذ اللي بده اياه.
2: والوضع اذا وصل هيك لا شوف اذا صار اضراب باخذ المليونية والله، لانه فعليا البلد كلها بتوقف حركتها. وبدي احكي لك شغله ثانيه يا
1: رائد، انا معك
2: تحديدا السولر 50% كلها للعمومه بتروح. هذاك النهار اللي عطلوه شوفيريه العمومه ما في حدا راح يعبي سولر ولا حدا راح يستهلك سولر.
0: طب ما هو انت كمان بدك تشوف التزام، انت هل ضامن كل السائقين يا عبد الله يلتزموا في الاضراب اذا كان في اضراب؟
2: هذا هو الموضوع اللي مش مأكد عليه.
0: ما انت بدك تعرف يعني، مش والله يضربوا 5-6-10-20 والباقي ينزل يداوم طبيعي مثلا.
2: انا اللي فهمته شركتنا الشركات الكبيره كلها راح تضرب بالمجمعات المكاتب، اذا اضربوا صح ومش الاضراب صح انا بضمن لك انه ثاني يوم كل شيء
0: يتحقق. ومش بس بنابلس طبعا، احنا ننوه انه مش بس بنابلس،
2: انا على الضفه الغربيه
0: باغلب المحافظات.
2: هلا بالنسبه للاربعاء انه التغى صار شكله في مشاورات مش مفهومه.
0: والله انجلطنا واحنا نستنى البيان يوم الاربعاء.
2: يعني بنقدرش احنا نحدد والله
0: اكيد.
2: انا والله نمت يا اميره وامل انه خلص اضراب، انا ما بقدر اسهر لاخر الليل.
0: طولوا هم صراحه صحيح،
2: صحيت على 7 على اساس انه في شيء شغل، وتفاجأت
0: انه في شغل
2: ونقابات بتنزل انه احنا ملناش بالاضراب ونقابات بتنزل. بطلت فاهم شيء،
0: فيش حدا راسي على قرار واحد،
2: احنا زينا زيكم. بالعكس احنا بدنا الاضراب يا رائد، لانه فعليا بطل في استفاده بالحياه. الشغل انا واحد من الناس بطلت بدي اياه الشغل، العموم زهقته.
0: ما انت شوي ومسافر يا عبد الله، خلص ما ضل قد ما مضى.
2: والله يا اميره بعد اللي شفته على الجيتر مش راح اسافر.
0: لهلا والفيزا اللي عملتها؟
2: هلا في فيزا زوجتي يمكن تنقبل يمكن تنقبل، على حسب برضه انا.
0: بس ما بطلع
2: بترك زوجتي وراي هون.
0: لا طبعا اكيد.
2: بالضبط ان شاء الله انها تنقبل عشان اطلع.
0: يلا ان شاء الله.
2: وبنرجع بنحكي يا رائد ان شاء الله انه اضرب، لانه عملنا جهزنا حالنا لشويه.
0: اقول لك حتى لو ما طلعش في اضراب اطلعوا غيروا جو بلا هاليوم. اعتبروه اضراب اطلعوا.
2: هي قلتك هو المشكلة كعب السوق الشرعي بتضحونا بعدين
0: كلها اليوم عدم المؤاخذة خلاص. احنا
2: كلنا 7 سيارات أميرة
0: محرزين
2: ثلاثة يعطلوا بدل 4
0: لا بتطلع. محرزين صراحة
2: لا. إذا كان إضراب خلص على الجميع
0: الله يجيب اللي فيه الخير وتاخذوا كل مطالبكم يا عبد الله ان شاء الله نتمنى.
2: والله هو مطالبنا واضحه هي بس السولر ينزل والسلام عليكم بقى.
0: ان شاء الله ان شاء الله خير يا عبد الله.
2: يعني هو مش ضروري ياخذوا ضريبه 100% ياخذوها 50%
0: مثلا صح
2: بتوفي معها
0: ان شاء الله خير. الله ينولكم مرادكم
2: يعطيكم الف الف عافيه.
0: الله
2: من طلابنا الاعزاء يكرموا الاستاذ لان الاستاذ له هيبه وله كلمته
0: يعني احترامه ومكانته صحيح
2: اكيد 100% يعني متعلم 4-5 سنين مش عشان يجي ولد ابن 15 سنه يهينه وبس.
0: صح كل الاحترام لك يا عبد الله.
3: شكرا لك.
0: الله يعافيك. شو حابب تسمعنا؟

0: طب نشوف تمارا بتحكي لنا انه حتى بتلاحظ على بعض المعلمين الجديين اللي ما بيمزحوا كتير مع الطلاب وبيخلوا كل طالب يعرف حدوده وما يتعداها. هذا المعلم كل الطلاب بيحترموه، بيدرسوا مادته لانه شديد معهم وما بتراخالهم، فهون بيكون للمعلم هيبة اكتر وما حدا بيسترجع يتنفس، والكل بيدرس خوف من الاستاذ الشديد. وصراحة بتحكي لنا انه هذا الجيل بده حزم وما حدا يدلعه يعني، وتتمنى انها ترجع العصي. تمارا تتمنى انه العصي ترجع، يا دوب الواحد بتحكينا اولاد يعني يتحمل اولاده عشان يتحمل اولاد العالم. وبتحكينا انه بتتذكر المديرة كانت توقف عند باب المدرسة اللي بتتأخر تعاقبها. احنا كنا هيك والله، والله كانت مديرة مدرستنا راعبتنا من قبل، فش عندها يما رحميني
1: والله،
0: وعليها صوت يبقى
1: يهز انه هذا الصح تحديدا البنات، يعني البنات لما تتاخر او كذا يعني امانه في المدرسه يعني لا سمح الله ما اجت
0: شو مثلا تلاقيها جاي تروح مثلا حاطه مكياج كذا تمسح كانت فيها الارض وتعاقبها وتخليها واقفه ما تدخلهاش الحصص. فبحس انا صراحه احيانا ممكن هاي الشغلات تجيب نتيجه برايي انا اكثر من الضرب. هاي الاشياء للبنات انا بحكيها، بحكيهاش للاولاد. شو رايك نختم؟
1: يا
0: يلا اختمنا، يتعلموا ناخذ الالو بالاول ونختم من رقادي تفضل.
1: طيب ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
2: مساء الخير لاحلى مذيعين موجودين براديو حياة.
1: يسعد مساك يا رب.
2: بعرف تاخرت عليكم، احلى برنامج، احلى ثنائيه.
1: الله يرضى عليك، هذا من ذوقك.
0: بيقطع كانه
1: الو
2: من الخميس الونيس وزمان خميس. كان زمان الترتيب احسن من الاطفال والمدارس، واللي كان اضبط من اليوم بكثير. واحنا بنقول لازم الاساتذه والمعلمين يشدوا على طلابنا اكثر من اول. ما كل بدكم تجيبوا الشرطه او تشكوا على الاستاذ بده يعلمك بده يعطيك الدروس بده يعطيك كل شيء جميل جدا. صح ولا لا؟ اليوم خربوا صحيح. الأطفال خربوا الجيل اليوم، زمان صحيح. الجيل كان أحسن.
1: صحيح.
2: يسعد مساكم ويعطيكم ألف عافية ونهاية أسبوع موفقة للجميع يا رب.
0: يا رب إن شاء الله.
1: يسعد
0: المساء
1: يا رب، يا أهلا تحياتنا.
0: نختم مع عبير. عبير بتحكي لنا زمان كان في هيبة للمعلم والتزام أكبر عند كثير من الطلاب. حتى مصطلح هيبة راح هاي الأيام بتحسه وبطل موجود. والله عن جد اختم لنا يا رائد.
1: يال. طيب احنا مشكورين، بنشكر كل اللي شاركونا اليوم معنا في البرنامج، وان شاء الله بقية النهار جميل وسعد على الكل، وان شاء الله بكرة الجمعة زي دائما تكون هالجمعة جامعة على الجميع، يعني يقعدوا مع بعض وينبسطوا يا رب.
0: نرجع لكم السبت طبعا، السبت. احنا منقطلش
1: السبت اذا ضل فكرة الاضراب مطروحة، فكرة المواصلات وهو اكيد رح يضل مطروح، واكيد انا هيك توقعت ان احد رح يكون في اضراب، رح نحكي بالموضوع ان شاء الله السبت
0: ان شاء الله. نتمنى، شكرا لمشاركاتكم، نشوفكم ان شاء الله يوم السبت اذا الله راد بحلقات جديده مني انا ورائد. الى اللقاء.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة. قالوا عنها دمشق الصغرى، فقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. تراكت المتاشري نابلس ثلاث أديانات، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهن الياسمينة، وحدتهن كنافاتها، وحدتهن القريون والصابون وشرب الأرجيلة على البلقون والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشت يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا الطائفة المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبيقولوا لها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: طبعا. ايش هذا؟ بس
3: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هذا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها الديوان العائلة، ومباشرة فوقي بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب ثلاث أيام، وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها أستاذ والعالم قدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى عبر رسائل. إحنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما، اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية، نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالاً باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقاً لكتير مؤرخين بيقولوا إنه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور وغيرها.

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخان التجار.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
6: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
5: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
6: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
5: وين موقعهم؟
6: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
7: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
8: دعوة إلى أهلنا في محافظات الوطن والداخل.

0: أنتم على موعد مع المعرض الاقتصادي الفلسطيني 2026 في مدينة بيديا محافظة سلفيت، بتنظيم من بلدية بيديا وشركة جاست برو إيفنت، من 22 وحتى 24 من أكتوبر. فرصة ممتعة للتعرف على شركات ومصانع فلسطينية والاطلاع على مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية، إلى جانب عروض وفعاليات متنوعة للزوار والعائلات. حضوركم يزيدنا تشريفاً.
1: إنها الخامسة مساءً الآن. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحسن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحسن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
0: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقالية.
1: قلقالية اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كالقلقلة بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقالية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقالية، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقالية مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقالية على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقالية أم الحمضيات وأم الجوافة من عزمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. مزيتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي ومتوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين، نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: وراء كل صوت حكاية، وراء كل حكاية صمود. حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة وحولوا الألم إلى أثر. في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم، نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها. أصوات الصمود بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين، لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته. أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8. إعداد وتقديم شهد السيتية، إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام. يأتيكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصوات الصمود، قصص حقيقية، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

0: الحرارة. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: سلوا الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام، على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو.
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: أخي.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجل، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: دعوة إلى أهلنا في محافظات الوطن والداخل، أنتم على موعد مع المعرض الاقتصادي الفلسطيني 2026 في مدينة بيديا محافظة سلفيت، بتنظيم من بلدية بيديا وشركة جاست برو إيفنت، من 22 وحتى 24 من أكتوبر. فرصة ممتعة للتعرف على شركات ومصانع فلسطينية والاطلاع على مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية، إلى جانب عروض وفعاليات متنوعة للزوار والعائلات. حضوركم يزيدنا تشريفا. الساعة الآن 7 مساء.
6: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
7: الجرافة الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
6: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: هادي نابلس أخي،
3: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: ماشي شوفي شوفي ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: دعوة إلى أهلنا في محافظات الوطن والداخل، أنتم على موعد مع المعرض الاقتصادي الفلسطيني 2026 في مدينة بدية محافظة سلفيت، بتنظيم من بلدية بدية وشركة جاست برو إيفنت، من 22 وحتى 24 من أكتوبر. فرصة ممتعة للتعرف على شركات ومصانع فلسطينية والاطلاع على مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية، إلى جانب عروض وفعاليات متنوعة للزوار والعائلات. حضوركم يزيدنا تشريفاً.
6: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومة واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

وراء كل صوت حكاية، وراء كل حكاية صمود. حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة، وحولوا الألم إلى أثر. في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم، نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها. أصوات الصمود، بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين، لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته. أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8. إعداد وتقديم شهد السيتية، إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام. يأتيكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصوات الصمود، قصص حقيقية، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
0: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: التاسعة مساء الآن.
1: يا شمس العمر في اليوم في تنسى حبك مع

داخل وحدي لو غبتي عني هموم الأرض تسكن لو تقربي مني ندي النفس على الخدين هوا قلبي هوا متى ما نوى

0: لك حدي وأحس يحلوي طول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار
1: أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

جرحك الجرحك الصبر كان انت الحب كان كتبتها.

جرحك الجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان كل غنى الفرح كان الجرحك الصبر كان

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تحرسك في سكتك. الله الله الله معك.
1: ساعة طرب أقوى الأغاني أهم المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.